فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

0: مين؟
1: سبحان الله.
0: الله أكبر.
1: اللهم زد.
0: الله أكبر.
1: اللهم
2: الله الله
1: اللهم زد.
2: اللهم
1: زد.
2: اللهم افتح علي.
1: الله
2: الله الله.

0: شاء الله.
1: الله
0: شاء الله.
1: الله
0: الله
1: أكبر.
0: الله
1: أكبر. ما
0: شاء الله.
1: سبحان الله.
0: تعاليك
1: تعاليك.
2: جزاك الله.

0: الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله ما شاء الله
1: أحسن
0: اللهم
1: أحسن
0: اللهم بارك
2: الله
0: طيب طيب ما شاء الله طيب
2: أحسن

0: أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله ما شاء الله جميل حسن جميل اللهم زد اللهم زد طيب ما شاء الله
1: جزاك الله
2: فنعم أجر الوالدين.

0: سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله
1: الله الله الله الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله.

0: الله سبحان الله طيب الله مزق
1: يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق
0: الله

0: الله أكبر الله الله أكبر الله
1: جزاك الله جزاك الله جزاك
2: اللهم افتح عليه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلة بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعات دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت أجر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو باشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيجا لنيجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغ لأنجام داني نيجي جماعات أو هر هنقاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهك شي لي بوتوو حتى دقات مزقوتك اگر شو مزقوتك أولا نيش دايا ما دام چاوري نيش کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارينوو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنويجي تيا کردوا دلين خوايا بزايد پيدا بيتوا خوايا لغناها كاني خوش ببو توبو پشيماني لور بگدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دست نوجي نشكابيو.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دویتو داوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي گيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستايشي بي پايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدر صوزيو امك داريدت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جربيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي لبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويته و عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رنوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان با
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا

لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق.

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بخوينيه دپاريز ري ليان تا بيانيان.

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادي محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائن پیغمبر.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بيت لبيغمبري
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أمي كبلي
0: اللهم أنت
1: خويجا تو پروردگاری منی
0: لا إله إلا أنت خلقتني هیچ
1: خوایك نیه جگل تو
0: وأنا
1: تو من الدرس كردو منيش بنديتو
0: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
1: ولا سر أو بيمان عهد بردوامم كداوم بيد أو اندي بتوانم
0: أعوذ بك من شر ما صنعت
1: بنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوة
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دنيم بهمو ناز نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كان شمدكمو توبو بشيمان ملي
0: فاغفر لي
1: خوايا لم خشبة
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شنك هيج كز لقناها الخشنا بيت جقلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني وبيش أوي إيوار دابي وبمري بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوارخ وندي أو شو مرت بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فر من الزحف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسياركاني إيوا برنامج برسياركاني إيوا بولام دانوي برسيار شرعيكاني إيوي هاوريو بسراني محراب برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا للايان يشغل مع مستياني الشارزة لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا برنامج برسياركاني إيوا دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار کانی ایوا

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارِك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأتوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلاة ورحمة وبركاته خابر جب سرت أنا خواهي پروردگار لهمو لايك من خوش به و بعقبت خيري لم دنيا يدر من بكات برزان جمعي پیشو بشي يكم لا وتاري حقي ريقاوبان باسم كل خزمت أنا أمروش بشي دوهم بيارمتي خواه لسر أو موضوعا تواوكين خواه يارمتي من با آيني پیروز اسلام برنامه جيانة بو مروفايتي هيتش تيكي بجي نهشتوا که پیویست کارون کردنوی لسر بدا الا یا با آیتی که قرآن یا با فرموده که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بیانی کردوا زانایانش با استنباط و با اجتهاد و هلگوزین اوشتانه تریان در یه ناو کوال دو توی آیت و فرموده کانا همو خلق درکی پیناکن ولا برنامه کی جوانا دایان رشتوا که او دریانان و هلینجنان پیوتر شریعت اسلام که ایما عبادات و معاملات و مناکحات و قضاوات و اوانه من همو لسر او برنامه و شریعت جوانه که او عالم گورانه لآیتکان قرآن و فرمودکان پیغمبریان صلی الله علیه وسلم دیاریان کردو و دایان ناو ایما لسری بروین ریگاو بان لإسلام گرنگی پیدراو هر وکوچون مالکان همو مالک حرمتی خوی هیه پیروزی خوی هیه مافی خوی هیه و ارکیشی هیه رگاوبانیش کلبینی خانوکانی گندیگ یا شارک یا شارکانا دیاری اکری و دزنیشان اکری اویش کومل حقوق تیویز اکا لسر او کسی کواب سریا اروا او کسی لسری دانیشه او کسی سیاره لی اخوره یا حیوانات لی اخوره معذرتم هیا او کسانه همو حق رویان تیه که برانبر بور ریگه که حق عامه چون که ریگه که اگر کسی ریگه که کرده و بو خوی عرض عرضی خوی بو ریگه که کرده و در نیچو لو سروا هر بو مالی خویان او پیلن ریگه تایبتی حقی خاص درگای کسی لسر نیه بلام حقی عام او رگای کوال لم سر دیت و لو سر دارد چه او تیلن رگای گشتی حقی عامو بو ایچ کسی اگنیه تجاوز کات سری بو ایچ کسی اگنیه کوال پیشی کات تسکی کات و داگیری بکا و دوکانی تیاداب نیه و درختی تیاب نیه جه اوانه همو پیشل کردنی ما فی رگاو بانا که اینی پیروزی اسلام داوامن لیه که
كرگاكان من ابي پاک بن ابي پاکو خايون بي رگاكان من دوهم ابي امينو بيترز بن انسان لهر ولاتك ابو ابي بديترز بيتو بروات حكومتي او مملكته ده صلاتي او مملكته ابي امنو اسايش رگاوبان بپاريزه او كويت مالكاني شپاريزه نادي رگا تسك بكري تو ابي رگا فراوان دي ونابي ليدا جير بكري ونادي قيرو قالو غوغاشي تياب بيت بلكو ابي بارامي بهيمني ازادي هيش كسك داگير نكري نادي رگا كوسفو دركو دالو زبلي تفري بدري وكو امرو بچاوي بينن لتانيش مالكان لبر مالكان لناو بازاركان لاي فيتر بريزكان لاي خسخانو فرمانگكان ابيني هر شخلو فريد راو لبروي كوا شارواني كريكاري ميه ببردواني پاكو خاويني رگاو بانكان بپاريزي ويمش خو منظور جو نادهيني وازاني نا او ما في خلق اما فري بينو يك يك بيت هلي بگري پاراستني چاو كد جمعي پيشو غض البصر باسم كردوه كإنسان نابه چاو برالابكا کل ریگا دانیش یا بر ریگا رشت، آبی آقای لیبی خوا اجازه چی داره؟ او نببینه. لولا بوینه عزتی خلق و ما فی خلق پیشرف کار و آزاری خلق نبی بدیل ریگا و بنا نب دست نب زبان نب اشارت و هر وها اگر لریگای کابوی آبی صلایم کرد ولانی بدیت او حقی او ریگای مادم لیبا دانیش توی. واجب لسرد ولاني اوصل عبد ايتوا للروايتك ترى فرمه وحسن الكلام او الى سرقا دانشتوا ابي قسي شيرين بي ابي قسي خوش بي نابي قسي زبر وزشت بيت عزيتي خلقي بدا ابو داود خالي الرازي بي ما فكي تري رقا من بودي عليك ايا دو ماف وتغيث الملهوفة وتهدو الضال ابي بدم لي قوما اوبشن كسك هاناتن بويني ابي بدم لي قوما اوبشن كسك هاناتن بويني واجبه ما دام تولي بيت زاني او اگ

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوين ليبت جيل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بند لبندكاني خوان بيت داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكات شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال:
1: بسراني خوشويست استاش فرمون باندي بيروزي نيورو بغويري شاري سليماني دورو بريد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتابي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: هركاتيك تيبرين بلاي باخشيك لباخشكاني بهجدا أو أبرون لقليان بهجدار بن. عرضيان كردو فرمويان: أي پیغمبری خوا، آیا بخشکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمی: بخشکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: ومن رتع یا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. باورداری خوشویست گردتوی بردوام لألقکانی ذکر دابجی او گل رادوی محراب بگرد.

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان قناه هلو طلكان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لريزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابتي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من ليقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجي يير بكي خدايا خوايا وامان لي بكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمرا بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي قشت مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا اويك قرزار قرزكي بو دفعكي اويك نخوش الشفاي بدي اوي جيراوي هيا بو مرخص بكي اوي منالي نيا منالي بي ببخشي اوي شي منالي هيا بو صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خير كي كنجكان من دندار وخواناس كي تو استقامان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزيد خوايا ولات من تركي لبرايتي وخوشي ودنداري خوايا لهمو نهامتيك أمولات من باريز راوكي خوايا بخاطري قوري خوت لتاوان وقناهي همو لا يكمان خوش بيتو من خي تجير ساي خوت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير أيام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معروفك

معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته، اللهم اجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا غائبا إلا رددته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب

أذ، ما مشي وازا، نك أذ، ياخد أذ، أذ، بي زمان ما مخين الناو خوش يسان، أذ، يا أذ، نأوي زور در بكري زمان، خوش يسان نأوي زور در نكري وغا قمان برين ببوك أو تي، ما مشي وازا، أذ، أذ، أث، واتا بيوزناكا زيادة روي لدهينا ندروي زمان بكين، ياخد كم ترخمي بكين ببين بشتي دان مانو وابزانين كا او تی پی تکانی پوگ با پوگ او تی نخر خوشویسان با پوگ ناو تید صفتی که دراو تا پال ام سی پی تا بلکو پیشوی زمان من لگل هر دو براری سر و خواره و بمشی وازا اذ اذ اذ بمشی وازا هر سی کن یک مخرجان هیم حالتی سیم خوشویسان گورینی پیتی وا با پیتی صاد کبونی پیتی زیلی بید بمشی وازا بونمونا الظالمين بلين الظالمين أما بيتا أم بيتا أقوريت بو صادة كبوني زيلي بيت خوش بيستام الظالمين بوتي الظالمين أما هلية خوش بيستام الظالمين أما بيتي زايا بيتي صادة كبوني زيلي ديت واتا بلاي زايا أشيد كأما لهنديك روايتا بو بيتي الضاد همان خوش بيستام بو بيتي الضاء أم در برينا بهيش شويك ني اقامان لو حالة بد بمشي وازا الظالمين نك الظالمين شوارم قوريني بيتي ذال ببيتي زاي وكو الذاكرين بلين الذاكرين الذاكرين بلين الذاكرين خوش ويسان اقامان لو حالة بد بيتي ذال مخرجكي زور جاوازا لبيتي زاي بيتي زاي بيتي كي صفيرة كالبرنامج رابدوه باس مانكت بلان بيتي ذال إسا كباسكي نابد بتشيد بلاي بيتي زايا أغامان لو حالة بيت واروها حالتي بينجم قوريني بيتي ثاء ببيتي سين يان بيتي تاء وكو فكثركم بلين فكسركم أغامان لم حالة بيت ترى ديق لناو إيمين توي كردا أم حالة هيا بيتي ثاء أكين با سين چونك بيتي ثاء لزماني كردية نية هولين هولين نزيكتين بيت كاما بيليوي باو خمان رزقاركين فكثركم زور جاوازة لوي كبلين فكسركم وماناكي شي زور قران كالي بسرا ديت ياخد بكري باتا فكتركم أما كمتر لناو إيمي كرداهي بلام ثاك قريني بو سين او دياده بدي اكريد لبرو خمان بپارزين لو حالته واروا خوشوستان اين سد دياتين او هلاني كروددن لكاتي وتني بيتي فاده مخرجي بيتي فا خوشوستان سري هدو دداني سره ولقل بشي ناوي ليومان اف اف و بيتي كي مهموسة هوا لقل يادية تدروا و بيتي كي رخوية دن لقل يا بردوامة اف بمشي وازا اف قران كاري لم بيتيا هنديك جار بمشي وازا اكريد كهالايا طواو دن نخزني بوي لاواسكني همسكي بونمونا تفعلون بلين تفعلون تفعلون اما هلا خوش يسان هالايا تفعلون بمشي وازا صفتي همسكي بجواني دل بخريت واروها حالتي دوم بو بيتي فا خوشوستان غوريني با بيتي كلا بيتي و يكساني كراوا و يكي انجليزي كراوا اميش بيتي و لزماني كردية هي خوشوستان لزماني عربية نية اقاما لو حالتي بيت كلا بيتي فا نغورين بو و بمشي وازا والضفادع والضفادع نك والضفادع ضفا ناخوش ويسان ضفا نيكين أوفا نكين بفي كفي لزماني كردية هيا أو تيكالي أغامان لبيد دروس نبيد بالي خوش ويسان أم بابتانا بو يباس أكريد بو أوي خومان بپارزين لو هلاني كلم بيتانيا دكريد بهيو إن شاء الله قرآن خوين نوكا من جوانترو راستر بيد أم بابتانا بازك إن شاء الله بيت ماي سودو قازانج بو همو لايك ناوريش كدو رقنين دواتر دينوا خزمتها

فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا

ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. بله خوشیستان تا آیتی 13 من خوندوا. آیتی یکم خوشیستان که تی خونینوا قل اوحی قل اوحی اگر بواسین قل اوحی بمشی وازا لا مکه کمیگ لسریم اینوا اوحی بمشی وازا او واوی چی مدی طبیعی دو حرکت دریجی اکینوا انه استمع او نونان خوشیستان لسورتی الجن نونی مشدد زور دوباره بوتوا بویا گرینگا کلیر دا خومن رابینی لسر دریش کدنوی ماوی منگکا انه استمع نک انه استمع زونو نکبر نین بلکو ماویک منگکی دریش کنوا انه استمع بمشی وازا هر نونیگ لم سورتا یا خود لقرآنی پیروزان لچوا نونی مشدد من هبو منگکی دریش کنوا نفر من الجن ممشي وازا اگر بوصين وستانو رويشتين لسره شيء الجن هلوكو يكا الجن واتا الزماني منكا هلوكو خوي دريش دكريتو آيتي دوم خوشيسان يهدي او هايا خوي لاواز خوشيسان بيوستا بجواني هايا كدرب كيوه يهدي ممشي وازا و يأي مديك جيشتو با همزة مدي منفصلة شوار بو بينش حركة دريجي دكينو هر لآياتي دوا خوش بسان ولن نشريك دونون جيشتو با يقنوني يكم ساكن نوني دوا متحرك أبي با يقنوني مشدد ولن نشريك ونونكا زمنكي دريج دكينو آیتی سی خوشویسان وشی جد ربنا جدو و ضمه نیکین بواو بلکو ضمه بکرتی جد ربنا بمشی وازا بیخونی نوا آیتی چوار خوشویسان و انهو اگر باسین علین و انه و بس ما لیره دا نون مشددکی که زمنکی دریش اکی نوا بوئي منجكا أكمل ما تكون بيت آياتي بيانش خوشي بسان فزادوهم ببورن آياتي شش فزادوهم رهقا نك فزادوهم بكورتي نايخوين أو واوا مديش طبيعية فزادوهم بمشي وازا بيخوينينا آياتي هشت خوشي بسان وشوهوبا او ضمانه بجواني دربكي وشوهو با واروها او تنوين فتحانا كالسري او الصين زورق لآياتا كان بلقو همو آياتا كان بوشيوازك وتايهاتوا ك تنويني فتحية تنويني فتحة خوشي بسان كاتيك او الصين ابي با مديكي دو حركي بمشيوازا وشوهو با نك وشوهو با مكورتينا بهما شوه كوتاي همو آياتا كان عجبا احدا شططا وتدو حلك دريش اكلتو زوكو تايبي ناهنين واروا وشي للسمع ممشي وازي خوينو خوشيستان اگر بوستين بصفتي بينيك بين بميمك للسمع ممشي وازا اتد اتوانين باساني بلين بلام اگر بلين للسمع اما ميمكا قلقلمان بيكرد ونابي بوشوازا بيخينو للسمع هلا يخوشيوسان للسمع بمشوازا او شانا كميك راهناني زياتري هتاوكو زمان من رايد لسر شوازا راستو دروستكا آيتي سيانزا خوشيوسان وأنا نونكا لما بمشوازا نونو ميمي مشدد زور جختكينو لسرويكا زمني منگكا ياخد غنكي دريش بكريتوا فمن يؤمن بربه همزكا قلقلبينا غنالين يؤمن واروانون جيشتو با اقلام دروس به فمن يؤمن بربه
أو ميميش كميك درجة كريتوا زمينجا كي فلا يخاف بخسا بخسا نالين بخسا باكا قلونا كن خوش بسان بخسا هليا بخسا بمشي وازا أي خويني نوا تنها بيتي خاك لو يا قلو دبيت ولا راها ولا رهقا والوا أو هيا لو يا قلونا كن نالين رهقا را راك قلوا هيك لاوازا أنجا قافكو ألي فكيش قلوا رهقا بمشي وازا نيرين أو هاي لو بينيا صفة تفخيم وال بقريت بلا خوش بيستان بواندكو تايدينين ببرغي دومي برنامج كمان بهيوي رزامن دي خواي پروردگارو پاشان سودو قازانج بو همو لايك تال برنامج داتو بخزمتان دقينوا بخواي قورتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوين ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بنده لبنده كاني خوان بيت داوا كارم او بنده يش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكاد شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازیم خوا پروردگارم بیتو محمدیش پیغمبرو اسلامیش آیینم بیت او خوای گور لگونه کانی خوش دبیت.
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
2: الله اکبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

گورا وعدی به پیغمبر مانده و به شفاعت عظما و مقام محمود. شفاعت عظما و مقام محمود گورترین پلو پایه‌ای که لروج قیامت ادری به عبد الله عبدکان خوا که ایج محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم کواب ل آدم و حتا آخر انسان لم سرزویا جی شاوروانی دمو دستی پیغمبر صلى الله عليه وسلم شكب في غمر رحمته بوهر هموي حتى أفرميه للروجي قيامته آدم جلس جر رأي منايا أنا سيد الأولين والآخرين قوري أول وآخرين آدم جلس جر لواو علمي في غمري إسلامي صلى الله عليه وسلم جا خواي قورا وعدي داوا كوا شفاعتي قورا ومقامي محمودي في ببخشه داواشي لإيما كردوا إيمي أمتكي که همو کاته لدوای بانگکان بپارینه ول خوا خوا او پلو پای و منزلت گورا پر لهیبتا ببخشه با پیغمبر ایما صلی الله علیه وسلم افرمی اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول اگر گویتان لبانگ بیش بو بانگی دا او چیه لئی وش او بلین الا فی حی علتین جگا لا حی على الصلاة و حی على الفلاح لیو یابلین لا حول ولا قوة إلا بالله كبان توابوا ثم صلوا علي صلوات من لسر بدن فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة هلك صلواتك من لسر باخوال بري من دجر صلوات لسر أو كسا أداتوا ثم لدواي أوا صلوا لي الوسيلة داواي وسيلة وفضيلة ومقام محمود مبكن شنك أوا مقام بلو بايك قيامتها أدري بعبدي لعبد كان إخوة فأرجو أن أكون أو نهوى من إن شاء الله وكسابم هركسي الدواي بان كان بومن بفارته أو دعاء بك أو منيش بليني أدمي كشفاعتي بوب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشوستاني من عزيزاني ضلي من خوي قورب خاطر منا وجوانا كاني رحمة بيروزي خوي ضلو درون من خوشكا وبكا بهو كارك بوني زقبنو من لخوي قوري متعال هر وكلاي جنابتان آشكرايو برستان بي أزانن اواني كأبن الروشنائي وخير بو عقلي إنسانو ثابت يكن لسر دين دارتي جار جار با چاوه بینه، جار جار با گو ای بیسته. جار جار هر دوکان با یکو کار اکن باوی او انسانه دلی ثابت بیل سر دین دارتی. یا ربی خواهد تو چون رحمت پیمان کردوه، ام چاوه ماند پر خیر کردوه آشنات کردوه با قرآن اکت. و ام گوه ماند پر خیر کردوه آشنات کردوه با گو گردن لقرآن اکت. یا ربی خواهد او درگانه که کراونه تو خیر بخشن بم عالمه. وکو دزگا کانو. وكو راديو كانو وكو تلفزيون كانو وكو او قناته بر خير وبركتاني كانسان وافي اكن ضليان باوي ايمان ضليان بايمان ضليان بو خوش بي چون خوين بكنا عبدك صالح لبين دستي خوي غوري متعال خوي جان او خير وبركتاني كرشانت بسرمان بكيته هوكارك بو ثابت بوني ضلكان من لسر دين دارتيد خوش يستاني من جو گردن لرادیو پر خیر و برکت کان امثال رادیوی محرابو رادیو کانی تر و همو او دامو دزگانی که ابنا آموشگاری کی خیر خواهی گوره لقرآن فرمی انما اعیدکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه و تا خواهی گوره بچی انسان ثابتکا جار جار با ام چاو پیروزی که پی بخشی و خوا سیری آیت جوانکانی خواهکا بو اوی دلی پر اطمئنانو و پاکانو و جیانی ثابت بیل سر دین دارتی. جار جار بم گو جوانا که گو لقناتی کی خیر اگری لبرنامه کی پر خیر اگری بچی ازانی ام قنات خیر دارا بوی که لناو دل تا ایروینه و بوی لناو میشک تا درسته که و بوی که ویت هوکارکو یارمتی درک بو توی بریزی خوشویست لدنیا تا و هر وها لسر مركتا و هروها لو روجشكا شادا بيبا لقاي خواي غوري متعال خواه او دامو دزگانا پر خير و بركتانا او دانكا بو اووي بونتا هوكاريك دلکاني امان او دان کردوا و عقلكان مانيان روشن کردوا و نفسكان مانيان پر لا بركت کردوا و پر لا رزامندي کردوا او نوعا دامو دزگا پر خير و بركتانا چون ازانن خيرن بوتو بو ديارك اخوا فرميل وصف عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت زور جال الناو سياري غافلي لذكر اخوا غافلي لايه كان اخوا ام قناه بر خيرانا يادي او خاطر نبيرد ووات في اكن هنغا وكانت شون بني شن خوش لناو سياريك ريكي لمالي خد دانش تويتا قناتك دازغايك دامو دازغايك عبدكي صالح لو پاری غفلتی تو تو بین با آگا لسر او زبان وشکا دسکی بلی لا اله الا الله یا بلی استغفر الله یا بلی اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد خواهی جان او دامو دسگان پر خیر و برکت کی خواهی جو کان من خوشبخت کی بو بیستنا خیرانا و چاو کان من خوشبخت کی بو قناتا پر خیر و برکتانا یا ربی خواهی ایمش ثابت کی بو اوي بطوانين بجواني ام دنيا جيبيلين ولا خزمتي خواي قوري متعال سر برزو روس بيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدای محراب. صدای محراب.
1: علاج علاجي ام همو درد و ام همو اسواري گناحانه برزان من ناو مناوه سي تاعك هرسي كي بتاع دس بيكا فيتي تاع تذكير تعليم تزكية ام سي بروسيا اركي في غمران بو سلامي خواهي كمتابعي قرآن كي همو في غمريك خلصاو اما في شكي بو بير خسنوا فير كردن و پرورده كردن بلاكان بو مروفي نوي دروسكا اترما پاشو پيش اخري كمتابعي قرآن كي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويزكيهم جاري ويزكيهم كفيرك ويعلمك تأخير به فجوري أو شخصي فجوري أو كما قال ليرا تذكرة ما بلين آموشقاريك شابو همو واعظك بو همو خطيبك بو همو داعيك كخوي با شوين كوتوي ووريثي في غمران دائنية سلام إخوان لسد أو بروغراما كيان بو منهجا كيان بو أمسي خالة بيك بأركي خود هوليش بدأ لدرسيك لموعظيك قيديني هرسي كي كوكيتو يعني هرسي كي كوكيتو بشيوكي قشتي قيديني نجاح ده تذكرة يعني چي يعني بيرخس نوا أو ميشكا راج لكينا وایلی بکن که بیتو هوش خوی بجوری او شوینگی کتیه دجی مصیبتی بسر هاتو و دعای خوا نجاتی یاو بیری خرابو او مثلا قرآن فرمی افلا ينظرون الى الابلی کیف خلقت نزیکترین بونوار بو او عربا یا اعرابا دشتکیانا حشتر بو بيري خاتوا اي باش ام حشترك صدان كيلومتر او تهيني او بابو صحرايا درق اخوابو دكا بشير خوريكي ادريتوا اي كي بجلوبرق اي كي برشمال اما اتقوشتكي اخري اما اللي راوكو سيارانيا بيوستي با باتري غورين بيو بيوستي بارون بيو بيوستي با بمسائلان بي مصرفي شيناكي بنزيني تيناكي خوي اوتوماتیک چه او درکا اخوا خدمت دکا او جوزیت او لشوینه کو بو شوینه سیارش ایتیا درناچی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت بيري خاطر معدل امیش با صحراکا که دروا با شو ارون لبرگر ما دایما چاوی لأستیرکان ابیت دلیل بوی و الى السماء كيف رفعت دورو بریان شاخه چیوه وإلى الجبال كيف نصبت آوى بير يا خاتو بير خسنوا زور مهمة بلين دليل بيني تو لا آفاق ولا أنفس دلائلي كوني بيني تو دلائلي ناو لشي مروفك بيني تو دلائلي ميجوي بيني تو تذكرة زور قرمي خواه قرآني ناو تذكرة دعي أوى تعليم هاتي تناو تفاصيله ناتواني تولى درسيك تفاصيل تعليم باسكي مثلا تجويد ياخد تفاصيل وردكاري فقه هو ناكري لموعظيك بلام وكو علمك عام باسك وكو حكمك شرعي باسك وكو زانياريك باسك في تشاكا دواي اوي تسربشي اخير كبريتي لتزكيي نفس ام تاكجي ام درونه لا همو آسواري هو بابتكي زور دوريه

0: الحمد لله رب العالمين،
1: والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى ورثته وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. خوش ويستانم سلام ورحمتي خواي قولتان ليبي. هنديكس حزب وناكا جوابستي أو آيتان بك باسي سزاو عذابي روجي دوائيدك ياخد أو فرموداني في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كآما جابو أجورا سزايان دكا آيلا برزخا بي آيلا كاتي زندو بولوا يا نشر يا حشر يا تسكر دي صراط يا ميزان يا كتاب يا هج قناغي لقناغ كاني روجي دوائي آيا چون بي او هم آیتان باز نکرین، او هم فرمودانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم باز نکرین. دین خواه پیوستنیه به مزاج و به ذوق خلقیه. دین خواه امانته و کم ترخمی لو امانته به خیانته که گوره ددریتا قلم. خواه متعال عهد و پیمانه که بستوه لگل پیانبرانه درود و سلامی خواهن لسر، و پاش اوان لگل علماء درود و سلام اخوان لسر، و پاش اوان لگل علماء

0: زیکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر.

0: اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

اوانيكا خلشي باور لاواز بيان دلن براستي خلشي بباور خدا ناناس خوان بو ايوا كو كردوتو خوان بو ايوا ملاز داوا ليان بترسن خوتان توشي بلا مكن بلام اوان واتا ايمان داران بو پروپاگندايا باوريان زياتر دا مزرو وتيان خدا من بس كيار دادرو يار متي داري چي تاكا

0: السماوات والأرض والله بما تعملون خبير
1: وقمان نبن اواني كبخيلي والرزيلي دكن لو ناز نعمتاني خدا بي بخشي والنابخشن كاريشي تساك بويان نخير او كاريشي خراب ونادرست بويان تونك اوشتاني كان نيان دبخشي للروشي قيامت دا دزدنيتا بينيانو دبن كود لقردنيان دا بگومان هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر خدا خاونیانو خدا آگای بهمو او کارو کردوانی که ایو انجامی ددن
0: لقد سمع

0: بن
1: براستي هندي كس هن لخا وناني كتاب كا باوري بخدا بتو دا مزراوا هروها بو قرآنش كبو ايوار روانا كراوو بو كتابانش بو خويان پیشتر روانا كراوا لكاتيك دا اوانا ترسي خدايان لدل دايو ما بستيان خدا ليان رازي بيت آتكاني خدا بنرخيشي كم ياخد بهج نرخيق نافروشن اوانا پاداشتي ايمانو باوري خويان لاي پروردگاريان وردگرن براستي خدا بخيرائي لپرسينوا انجام داد تابزوي بختوران بخاطب بهشتوو نپرسينوا انجام داد تابزوي بختوران بخاطب بهشتوو نا پختكانيش لدو زختون بكات.

0: كبيرا
1: خلچينا مالو ساماني هتيوان بدنوا دست خوين كاته قوربونو فاميان كردوا مالي خرابو بيسي خوتان مگورنوا بمالي چاكو پاچي اوان مالو سامانيان مخون لقل مالو ساماني خوتان دا ميفوتينن براستيو كارا ستمو گناهي چي قوريا
0: وإن خف

بلام اوي يا اخي بيد لخدا و پیغمبركي و درچد لسنور كاني اوه خدا دي خاتنا و آگريكوا كبو هميشه تيدا دمينتو سزايا جي سر شور کرو رسوا كري بوهيه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل رجل دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسناتو چاكي بودنوسيو صد گناهو تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا ايوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كذبه.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

وريابة ورا لغفلت مالاواكا زخيري أو رقايا برلا تقواكا كانت شويتا حزوري توزي حياكا براشيتي بس عقلي بياكا لخلق خوي حيوان خجياك قد جنا فكري لدنيا چون نظمي روش تا ايوار مشغولي بزم و رزمي دل خوش مكب كزداري و بخزمي دمي كوا اسيري نفسي نزمي ورا حربي لقل نفسو هواكا بو خرافه زور با پلو برنجی شانازید بو بجوانی و قیت و قنجی دنیا تو ها گرتبو بو پلاو برنجی بغفلت شو برادر عمری گنجی لمولا عمری را بردو قزاکه

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم على نبینا محمد و على آله و اصحابه الى یوم الدین. یا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. برزان خوشویستانی رادیوی محراب برنامه راست و خوی پرسیارکانی ایوا سلام و رحمتی خوای گورتان لی به خوشحالم امرو لخزمتانا بو تاوتوی کردنی بابتی کو و بو یوگرتن لی ایوی برزیش بو امیدی روشه کی خوشو انشاءالله پر لخیر و برکت بو هم ولایک اخوازین اوی که گرنگ ایمه مسلمان براسی همو جاره بخو مانا بچین وو و اوی کرده وی باش و چاک بردوان بی لسری و اوی خراپ و نار روائی لی دور کوینه و امرو پیم خوش باسی کاریگری ایمان بکم لسر اوی که انسان حتا ایمانی قایم و بهیز بید درونیشی آرام ترو و دلی مرتاح تره بی برزان خوش ویستان اوی که وای ما یقینو باور رکمان زیاد بید براسی درون من آرام بیتوا بویا اوی کواپی الین درون دروسی ویان آرامی دلو درون براسی اوی که انسان حسب مرتاحی بکا و دل نیایی بکا لسر خویو و رزق و روزیو و مالو سروتو سامانی جا اما لیرو کشی خلکی دست بی اکات بتایبتی لم روشگاره دا که خلکی زور ری کردو تا دنیا ویلی هاتو اوی کوا بابت معنوی کان ایمانیات کان براسی ضعیفون لبر او خلکی توکلی نماو بی طاقت بی زار صیلی رحم نماو سردانی خزمو کسو کار ناکا او جاباز هر باسی پارو مالو جوانکاری مالو و جیان هنده کی اوی کوا ایما براسی لسر من قرس کراوو و اما وکو فیالی که نیو دولتی نو خویی اقلیمی که ام ملتانی مسلمان و این لیکراو که بس بیر لجیان و نوت و گاز و غاز و بنزین و امشتانه بکنه و مسئله چاره نسازه کانو و کاره گوره کان لبیر بکن بلا وکیو بشتی بی معنا و پروپوچه و مشغول من اکن لبرو برزان خوش ویستان پیش وی بچین سر بابتی خومن که ایمان بخوای گوره و قایم بونی او ایمانه براسی ابی ایما هول بدین بو آرام کرنوی دلو درون من اوی کوا پیویستی سردمه یعن بو امرو که ایما جاری واهی هندی هوکار واکا که ایما درون من نامرتاح بی یکم خوی ناتن درست خوی کم اوه کوا کابرا لجاتی بچه چه تسر جگه که بخوه بلام لولا و خریکی موبایلکه بی ویان با شوبیداری و نخوتن و که مخلافی زانست و سنتی پیغمبری جا صلی اللہ علیہ وسلم و هر وها خواردن یکی تندروس خواردن یکی وها کوا آگای لخوی بیتو آگای لو زختو زورانی ناو لاشی بیتو آگای لجسته خوی بی وکو چون علی فحسی خوی بکات و ورزشو جولا ریخستنی کاتکانی بو کارو بو اوی کوا پیویسیتی و بو پشوکانی پیوندی کوملایتی پیوندی کوملایتی که امیش وکاری که بو او انسان براسی وکو خوای گورش پی خوش و سیلی رحمه و ککاری که واجبه بتایبتی نزیگ بونه لو کسانی که ارینین او کسانی که وا براسی دنیا ناروخین بسرتا او کسانی که وا مشکیلو با دروز ناکن او کسانی که وا خیر و برکتو وکو لأسرهاتو تنزیل الرحمتو عند ذکر الصالحین لکاتی باس کردنی پیاوچاکانا لمجلسی پیاوچاکانا رحمتی خوای گوره دا اباره تی کلبون لگل خلکی باشو بسودا امانه کومل اشتن که براسی انسان یعنی هند یک درونی آرام بیتوا و سنوردار کردنی طور کومل آیت یکان اما نا دیانشتی تریش کوا ایما براسی هول بدین دەرونی خۆمان ئارام بکەینەوە بۆ ئەوەی لەم جەنجاڵی دنیا، لەم هەموو هەواڵەی سۆشیال میدیا، لەم هەموو مەشاکیلەی کە هەیە بەڕاستی تۆ زێ دوورکەوینەوە بۆ ئەوەی ئینشاءەڵا دەرونێکی ئاراممان بێت، چونکە ئەم مەسەلەی ئارامی دڵ و دەرونە ڕۆژێکی جیهانی بۆ دانراوە کە دەی دەیە ڕۆژی شەمەی ڕابردوو بوو. لەبەرەوە زاناکان زۆر لەسەر ئەم بابەتە ڕۆیشتوون، زانا ئەوروپیەکان، زانا ڕۆژهەڵاتیەکان، ڕۆژئاواییەکان هەمووی بەڕاستی لەسەریان نووسی و هەرێکی بە گوێرەی خۆی چارەسەری بۆ داناوە. بەڵام ئینسانی ئیماندار، ئینسانی مسلمان ئەگەر بەڕاستی ڕازی بێ بەوەی کەوا خوای گەورە پەروەردگاری بێ و تەکبیرکەری ئیشەکانی بێ و ڕازیقی بێ و پەروەردگاری بێ، ئەو کاتە ئەو ئینسانی ئەو مسلمانە لە هیچ کەسێک ناترسێ، نە لە ئێستەی، نە لە داهاتووی، و هەروەها ئەزانێ کە خوای گەورە ڕازیقە و ڕەزاقە. کە ئەخۆی ئەفەرمێ ئەلەدینە ئامەنوا وەلەم یەلبیسوا ئیمانەهم بظوڵمین ئولائیکە لەهم الئەمن، ئەوەی کەوا ئیمانیان هەیە و ئیمانەکەیان زوڵمی تیان نیە، شیرکی تیان نیە، ترسی تیان نیە، گومانی تیان نیە، یەقینێکی قایمە، ئەفەرمێوە ئەمن و ئاسایشی دڵ و دەرون و ڕۆح و جەستە و مەملەکەتەکەی ژیان دەسەکەوێ. ئازیزان، خۆشەویستان بەرنامەکەمان ڕاستەوخۆیە، ئێوەی بە ڕێز و خۆشەویستیش دەتوان پەیوەندیبان پێوە بکەن لە ڕێگەی ئەو ژمارە تەلەفۆنانی کە بۆتان دەخوێنرێتەوە.
0: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا دووبارەیە تکایە ئاگادار بن. کاتی ڕاستەوخۆی بەرنامەکە ڕۆژانی یەکشەممە، سێشەممە، پێنجشەممان دەبێت. کاتژمێر 10:11 سەر لە بەیانی. لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن. برنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. برنامەی پرسیارەکانی ئێوە.
1: ئازیزان، خۆشەویستان، وتمان ئینسان ئەگەر ئیمانێکی قایمی هەبێ بەڕاستی ئەمن و ئاسایشی ڕووی تێ ئەکات و دڵ و دەرونی مرتاحە بێ. قورئان لە ئایەتێکی ترا خوای گەورە ئەفەرمێ، سوورەتی ئال عیمران ئایەتی 175، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أوي كوا براستي أقدر بن كوا الشيطان أترسيني دوستكاني خوي، فلا تخافوهم، ما ترسن لوان للشيطان دارو دستكي، وخافوني إن كنتم مؤمنين. لمن بترسن أقر باوردار، يعني مسلمان کە ترسی غەیری خوای گەورەی لە دڵا نەبوو، ئیمانەکەی بەهێز بوو، بەڕاستی ئەو کاتە ئیتر دڵی مرتاحە بێ و ناترسێ و لە هەموو جۆرەکانی وەکو چۆن ئەڵێ دوودڵی و قەلق و ترس و ئەمانە دوورەکەوێتەوە. ئیمان بە خوای گەورە و بەوەی کەوا خوای گەورە خۆی ئاگادارە بەسەرمانە و تەکبیرمان ئەکات. ئەفەرمێ قل من یەرزوقکم من السماء والأرض، بڵێ پێیان ئەوە کیەکەوە ڕزقی ئێوە ئەدا لە ئاسمان و لە زەوی، لە ئاسمانەوە کو باران ئیبارێنێ و لە زەوی شاکەوا ژیان دروست ئەکا. ئەمەن یەملیک السمع والأبصار، کێ قوەی بیستن و بینی نیداوە بە ئێوە؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، ئەوە کێ مردوو لە زیندوو دەرئەهێنێ و زیندوو لە مردوو دەرئەهێنێ؟ و من یدبر ئەمرا، کێ تەکبیری ئیشەکانەکە؟ فسیقولون الله، ئەو جا کافرێکیش بێدینێکیش لەویا ئیمان زەعیفێکیش هەڵێ اللهە سبحانه و تەعالی. فقل ئەفەلا تتەقون، ئەدە بۆ ناترسن لە خوای گەورە؟ دە بۆ ئیمان ناهێن و بە جوانی دینەکەی خوا و قورئانەکە جێبەجێ بکەن؟ أوتا رب العالمين لآيته ترى فرمي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. حر جيان داريها بلم سرزوية رزقي لسر خواهي قوريه. لبروا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يان قلايك هلا وري إلا خواهي قوري بي أزاني. لبروا إنساني مسلمان، أويا كوا إنساني مسلمان بەڕاستی ئیمانی قایم بێت. ڕووداوێک هەیە کەوا ئیمامی حاکمە گێڕێتەوە، ئەفەرمێ یەکێک لە بەردەستەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئەڵێ بە دەریادا ڕۆیشتم کەشتیەکەم شکا ئەوەی کە منی تیابووم ئەو کەشتیە منی تیابووم ئیتر منیش تەختەیەک لەویا بوو خۆم هەڵواسی بە تەختەیەکە بردمی بەرەو شوێنێکی وەکو چۆن ئەڵێ باخێکی چڕ و پڕ و جەزیرەیەک کە شێرێکی تیابوو ئەڵێ ڕووی تێکردم وت منیش وتم ئەی مەئموری خوای گەورە من خزمەتکاری پێغەمبەرم صلی الله علیه و سلم ئەڵێ سەری ڕاوەشان و ڕووی تێکردم و بە شانی بردمی لەو تەنگەی و ناڕەحەتی و شوێنە چڕی و کەوا ڕێگە نادۆزیتەوە لەوێ ڕزگاری کردم و خستمی سەر ڕێگەکە ئەوجا ئەڵێ سەیرم کرد هەسمە کرد خواحافیزیشم لێ ئەکا ئینسان بەڕاستی کە ئیمانی بە خوای گەورە قایم بێت ئینشاء الله تووشی خوای گەورەیش لە کاتە ناڕەحەتەکانە فریای ئەکەوێ پیاوێک هەر ئەم ڕووداوێکی بۆ گێڕاینەوە هەر خۆی ئێستا لە حاڵی حەیاتایە کە گەنجێکی موسڵمانی خوا ناز بووە لە کاتی عەسکەریە کە چۆن بە گیر هاتووە و گیاندارێک وەکو گورگوا بووە ڕێ پیشانداوە هەتا چۆتەوە جێگەکەی خۆی دەیان و سەدان شتیوا بووە کەوە خوای گەورە بە گیاندارەکانی خۆی کاری ئاسان کردووە بۆ موسڵمانان لەبەرەوە ئەڵێ کابرایەک ئەمە یەکێک لە مفەسیرەکانی گێڕێتەوە ئەڵێ پیاوێک هەبوو لە چۆڵەوانیە وەکو چۆن ئەڵێ لەو دەشت و سەحرایەدا سەگێک و گوێدرێژێک و کەڵەشێرێکی هەبوو کەڵەشێرەکە وریای ئەکردنەوە بۆ نوێژ و گوێدرێژەکەیش تەبعەن ئیسفادەیان لێکرد بۆ ئاو بۆ ئەو شتانەی کەوا پێویستە سەگەکەیش بەدەوریانە بۆ کۆ حەرەسیات ئەڵێ ڕۆژێک ڕێوی هات کەڵەشێرەکەی خوارد زۆر بێتاقەت بوون ئەوجا ساحێب ماڵەکە پیاوێکی ساڵح بوو وتی ئینشەڵا خێری تیایە پاشان دوای فترەیە گورگ هات ورگی گوێدرێژەکەی ژی دڕی ئەوجا هەموو بێتاقەت بوون ئەم پیاوە ساڵحە وتی بەخوای ئینشەڵا خێرێکی تیایە ئەوجا فەرمێ هەندێکی تر فترەیەکی تری پێچوو ئەڵێ کاتێک کە زانیان سەگەکەی ژیان هەر نەماوە ئەوجا دوای فترەیە گوێیان لێوە بوو کە چوار دەوریان دوژمن داویەتی بەسەریا و هەچی ئاوەدانی هەیە خەڵکەکەی بەڕاستی بە دیل گیراون و براون ئەوجا زانیان کە خوای گەورە خێرێکی لەم ڕووداوە هەیە کە ئەگەر ئەم گیاندارانە بمانایە و سەگەکە بووە ڕیایە و مەسەلات کەڵەشێرەکە بی قوخانایە پێیان ئەزانین لەبەرەوە ئینسانی موسڵمان بەڕاستی ئیمانی قایم بێ بەوەی کەوە خوای گەورە بەسەریا ئەهێنێ و بزانێکەوە ئەوەی کە ڕوو ئەدات ئەوە خوای گەورە خۆی تەکبیری ئەکات و ئەوەی کە واقع و کە ئێمە خۆمان ئیهمال نین و تەمەڵی ناکەین و بەدەمی ڕزق و ژیانی خۆمانەوە ئەڕۆین و بە تەمانی بخەوین و خوای گەورە بۆمانی ببارێنێ و لە کوڵاو ڕۆژنەوە بیکاتە خوارۆ نا هەموو شتەکان ئەکەین هەموو هەوڵەکان ئەدەین بەڵام لەگەڵەوە خوای گەورە خۆی مەسەلایان حاڵەتی گێبەسەرە تۆشی زەرەرە بی تۆشی ناڕەحەتیە بی ئێستا حالیان وەرزی گوێز و بەعزیە لەم شتانەی کەوە پاییزە یعنی خەڵکێک هەیە مەسەلا تەماتەکەی خراپ بووە گوێزەکەی وشک نابێتەوە مەسەلا زەراعەتەکەی فاسۆلیاکەی لۆبیاکەی ئیسار یعنی چونکە پاییزوو هاتووە لەوانەیە دای نابێ مەسەلا ئەمساڵ قازانجێکی واو وا بکا لەبەرەوە ئینسانی موسڵمان بەڕاستی هەوڵی خۆ بدە بەڵام دوایی ئەبێ ئەم ئینسانە نەڕوخێ و خاڵێکی تر کە ئینسان یەقینی بێ ڕسق بەدەست خوای گەورە و میهرەبانە و چەنە ئەمە کاریگەری هەیە لەسەر دەروون ئازیزان لەبەرەوە زۆر گرنگە ئێمەی موسڵمان ئەمە بزانین کە ئینسان یەکێک لە ناوە پیرۆزەکانی خۆی ئەڵڵاه سوبحانەه و تەعالا ئەڕەزاقە کەوا ڕزقی هەموو بوونەوەر ئەدا و فەرقی بەینی کافر و موسڵمان ناکە کە خوای رەب العالەمین وما من دابەتین فی الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين هەچی هەیە کەوا لەسەر زەویە هەیە خوای گەورە ڕزقەکەی لەسەر خۆیەتی و ئەزانێ لەکوێ قەرار ئەگرێت و بە چ شێوەیەک ئەژی لبر او انسانی مسلمان براسی ابي بزانه كوا او رزقي كخواي گورا اي نيري و كمناكا و كسجناتو اني كمي بكاتو. امام غزالي افرمي دو جو رزق هي رزقي هيك و كوچون علي قوتو بجيوي گيانو بدنه كخواي گورا اي نيري و رزقي جهي كوا براسي و كوچون علي بو رزقي خواردني درونه كأيج عبادتا كان. طبعا أميدو هميان مهمة شون كالرزقاري دنيا وقيامتي تيا هيا وأخواي قورا بو هموي كاري آساني كردوا هم بو عبادتا كان وهم بو رزق الرزي خوي جي كخواي قورا خوي رازق ورزاق. لبروا إنساني مسلمان براسي أم يقيني بو دروز بي يترخمو مشكلة كاني نامني عزيزان برنامه كمان راستو خويو و اگه دار بن انشاء الله ایم لخزمت تانهین بو رون کرن و کان تان و اشتوانن لرگی جمار تلفون کان و پیوندی من پیو بکن بو تاوتیو کردنی بابت کانین بو هر پرسیاری که لخزمت تانه.
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایا اگه دار بن کتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: عزیزان خوشویستان اوتمن یکی کیتر ایمانی مسلمان کوا یقینی هبه کوا رزاق خوای گوره و رزق و روزی بدستی خوای گوره. امرو خلکی براسی عالم ایمانا براسی توشی حالا بون لبرو اچن درگای خلکو و خلکی اگه کن براسی به هوی اوی کوا علی اگر او نبی من امرم لبرسا و برشیوازی کوا ایمانی دا بزیوا او نه گرنگی با بابت مادی کاند دا او نه گرنگی با ایمان کی نادا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. الرزق و روزی شوینی صاحبکه کوي کو چون اجل شوینی اکوی و او انسان حتا وک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی هیچ کس یک نامری حتا حچی کی بودن را ولم سر زوی نه خو فرمی لبره و تقوا اخوات انبی و بجوانی ما مال بکنو کاسبی بکن هموشتیت یکل مکن مرو بلای سوخواردنا، مرو بلای معامله حراما، مرو بلای فروفیال کردنا، مرو بلای ظلم کردن لکریتی کانتو لوانی که لبردستان. یعنی امرو بر راسی خلکی که بیر رحم دروز بوا که ملکی که هی که کمپانیای که هی مارکیتی که هی لبر اوا بر راسی ببزیبه و به حلپو با پارکو کرنه و انسان مرتاح نابه لبر اوا دلم مرتاح که ولبر او بزيد هبه رحم سوزد هبه او رحم سوز خرکار که خواهی گوره خسیوتی دلتا و لطوار رواندویتی که احمد باب فرمی
2: ماما ساجیام بوره سلام علیکم
1: خزمتم علیک السلام و رحمت الله و برکاته
2: ماما ساجیان ولا دو پرسیار مانوز احمد نده
1: فرمو خزمتم
2: نیجی بیانیان لمز قلت که هنیش یان قنود اخوین
1: بله
2: نظام او قنود تقریبا جماعتی که دوبت دول باشو
1: بله
2: هنیش یلی ناخویلی هنیش یلی اپرید
1: باش اما قنودی بیانی بله
2: پرسیاری دوام
1: بله قربان
2: تیموم آیتا چند نویجی که اخوین
1: تيموم يك فرزي بي اكري يك فرز
2: يك فرزي بي اكري
1: بله
2: بله او كاتي بلين اغيطة شويني باشو مصد اويلي
1: اتر او حزاق احكامي تيموم يشتوزيك باسا كم بلام يك فرزي بي اكري بلام اتواني صد سنتي بي بكي او
2: بله
1: بله بوشو باسا كم
2: شعور جوابي برسياري اكم
1: تو يعني افرمي لكي يعني تيموم لكي يكي اكري وانيا
2: نعم اما ساجان لو يعطيك اشم دست خورب برسياري قنوتك
1: باشا قربان باشا ان شاء الله اكسر جواب تدمو
2: دش خوش
1: دش سلام خوش. لخزمتها
2: اخوان لك امان
1: سرچاو بررزي بررزي سرچاو خافك يا اخوة سرچاو بررزان خوش ويستان با ام جوابي كاق احمل لواني مثلا الراديو كي لا الراديو كان نميني يعني حالتي كلا سيارة دابزي نيو قنوتي نيو جيباني بررزان خوش ويستان ايما لم كرسانا تقريبا هزار صالك أبيك و حاجي طالب باب فرمي
3: الله يخواتان لدي
1: سلام و سرچا وكانم خواه عفوك يا أخوة
3: دس خوشي لما مصاي بارس بو برنامه نوازخي بو خدمت با بيسراني دنجي محراب
1: خواه سلامتك يا أخوة إيمج لخزمتاين ديار ما مصاي
3: الله رزي طايبتم هيا بو ما مصاي سرهن كفي ونجاكي وقت واو لدي سراني خوشويز ده هر غوشيكي هم كدوسانا جو بيسي راديو محراب و برنامه رسياركاني ايوه اغن
1: برزي ما مصاد طالب جان تويش دكتور و نوسر و ما شاء الله شاعر و پياوكي برز و جواني خواي قربو هلي بو بناري شارزوري خو مان ان شاء الله و بو
3: اصفاز بو خواي قورا اصفاز بو خواي قورا
1: يا اخوة سلامت بي لخزمتان حاجي برا
3: ما مصاد جان والا پیشینانی علی لشرع شرم نیه
1: بله تمام
3: پرسیار یک بار رای گشتی بی سرانی رادیو کمان
1: بله
3: بشیوی که گشتی لوانه لصدا حتا لزگرانی بشیوی تقنیدی خوی بشوری که داران اچمو بوستا دم پیشینکان یاوان لحوز راو جنان لسر کانی
1: بله
3: یست جاوازا بلام بوشیواز سنتی باور و قناعت نیه لصدا خلقی بوشیویا لزگرانی درکه آیا لزگرانی درکه دن بخشی او کمن آدم در اشی آدر ناشی
1: بله
3: خود اشوری اگر چوکت بچوگ لخود اکی تو دوائی او پیر جان او اکی بلای راستا و پیر بلای چبتا همو جیانی پر اکی آیا بخشی او لزگرانی در اشی یا ابی دزنیش گری تو بخشی اوی که یا غمبر درو بی خواهی لسر بیت فرمیتی بخش نتر نه آیا بطی سنن نیکی بخشی او خوصل در اشی
1: ان شاء الله خو الحمله معلومي جنابته بلام ان شاء الله يما رون كرنوا ادين دسو خوش بي اخو
3: يا بيستانم
1: بلا خزمت نزي
3: كل دور لهش كوشيربم يصحاوي حاضر لدوام من الخوش خانه يا بيست الراده محراب
1: واي قوره بو باريز ولش ساخ بي ان شاء الله ورزمان هي بو براو خوشك كان كلوين
3: واو رز ومحبت بو توالي الراده محراب هل بس
1: الشهر
3: وبا با مصای پیوندیکار و با منتیر برزکار
1: برزی برزی لش ساغ بی اخوه زور سپاس دکین
3: بخواه تان
1: لکن خواه حافظ بی اخوه سلامت بی اخوه که عبدالله با فرمی بله
4: شما مصای ده
1: سر سرم سلامت بی اخوه سپاس دکم الحمد لله اخوه سلامت که اخوه
4: بس خوشی لیکم با برنامه
1: اخوه سلامت بی افوکا اخوه
4: ما مصای جان دو پرسیار ما بو
1: بله
4: پیشنیاری شو پرسیاری شو یکی روشی جمعان
1: بله
4: برای استانخوا تانه زنن مزگو تانه و جمعش تانه و
1: بوچن
4: مزگو دیگی ترش با جمعه روش دون یعنی براستی او برادرانه که یه نبرده مزگو سیاره عربانه هن پیه کسابه دکن برده مزگو دکن گردوه نمجالی خلق که بچه تجورو نمجالی سیاره های بیت يعني جهه انا دو عرباني لپناي يكا وصان وصر جادقي گردوها نابرستانو ومصايا كي مزقوتا كان كا جمعتان هيا يعني نسل من بركان عباسي وبكان رقا گردن لسر لخلق
1: دسو خوش بي
4: تاچن جايزة ويعني تو باور كمزمن بو مزقوتا يك اروم مجال نيا بسيارة كبريدة برد مزقوتا كاعتا وصي
1: دسو الراس
4: تاقيه
1: والله يما كاك عبد الله حسكم توزي قسيل سرب كاين اگر برسالك خوت بير بي مثلا اگر شتيكي تري هبيله خدمتين براسي امكي شيكه لمزغوت كانا براسي شتيكي زور ناخوشه من شن فتريك امي برومبول جنيفه تو او بو خفلم بس نور يدا بن ريبو امش فروشانه براسي بو ام خلقه فقيرش ك حچيشتي خراب هي بي فروشن او يضلي صافه تازه لنجاتو تا دروا یما هتا و کومزگوتی خو مان توزه خلقه کما خسته او بری جاده کو براسی هی وای لسر جیګه لسر جاده قیرکی کمالی خوای شرکه شرکه لمه هی منه یعنی عجایبنی لوانی عربانی بی جیدا بکری اگر روژ خوینه اما چه شی کی زور گوره براسی برده مزگوتکان ناخوش بون کولانکان یا ناخوش کو قسی کی زور جوانه ان شاء الله قسی جله سرکین
4: ان شاء يعني بتاوي بتاوي وين كردو تردو طاقت نية بچي بو مزغوتار دورا كيتو بو مزغوتي كيتر
1: راسته زور راست
4: يعني بابا صابر اذا كان بردم مزغوتك خوين مثلا دياري بكن ب ب بشتيك به دياري كان كبهيت شويك
1: جوان
4: سعر لغان واس يعني
1: بله
4: بچن برامبر واسن لو بروا دو مجمع مصايب مزغوتك انا برزي كرسي دان راو بو برزاني ك بيرو پاکوتنيا عملیات نیا اجرای نشانات و آن دانیشن
1: بله
4: مبی و نشکن و دانیشن لی نگه یعنی دیار دیکی زور دروز بوا مثلا جه من مثلا که اروی هر ساعت دوانزا اروی پیش بانک هرچی کرسی گیر آو
1: بله
4: یعنی پیرو پکوته یت یت وام خوامی که یعنی مثلا سه کرسی نویش کم نتوانم اجرام عملیاتا مجبورم از لسر عرضکه دانیشم رینیا که قامتی جه با نیوشکه سیره که نیوه کرسیگان چوله به خلکی گنجه خلک ساخه هیچ گشه نیه
1: ساخه و هر با بخوشی لسر کرسی دانیشه
4: لسر کرسیگه دانیشه تا کاتی نیوش کاتی نیوش ایشالا سیه چت با پیو نیوشکه اکا ایتر ام پیرو پکوتانم نخوشانه یه مجال نیه لسر کرسیگه همی جیره و
1: که عبدالله
4: مجبور لعرض
1: داخی کرسی داخی ام کرسی که پیاب و هاله دلی من عدس و خوش به ملاحظه جوان ایشالله رون کرنوی لسر دین
4: ای وکو ما مسای مزگوتا کان که جمعه تانه یعنی که پیش اوی سلام و سلا دوی سلام که او بلین با نیوشوینه کان اوانه که ساق و سلامتن که امش نسر کرسی کان او شوین اوانه که پیرو پکوتن
1: بله دستو خوش بی اقوا زور چاکه
4: عزیت مای کاتم گتن ما
1: خزمت تان دستو خوش بی تیبینی که جوانه سلامت بی زور سپاس
4: بی بی خواست زتان با تو خواهبستان
1: خواهفو که اخوا سلامت بی اخوا برزان یکسر اچینا جواب کان کاغ احمد فرمینی جی بیانی قنود خنری یعنی هزار سال کاغ احمد یان مسلمان کان گنج جوان کان لم کرسان ایما ک ایما سر به مذهب شافعی بوین مذهب شافعیش مثلا یک لو چوار مذهبی کوا مقبول و به حدیث ایشکا قنوتی فرمی قنود لحمون یجی کی بیانی لرقعت دوما لدوای سمع الله لمن حمیده هو اخوینری يعني حديثي جانب دستويو كشيكي نية يعني اگر مزقوتيك قنوتي تياب خنري شتيكي نكردو مخالف السنة بي چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي قانتا حتى فارق في الصبح حتى فارق الدنيا رواه مسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم حتى لدنيا درچو قنوتي خن لنجي بانيا حتى لدنيا درچو يعني بلغه هيا فرموده هيا لبرو كشيكي نية اگر برايا گنجي لمزقوتيك هيا قنوتا خنري زور آسایی وری بگریتو که شیطانیه او خوی مشکیله حزکا دروز بکا انا اوش کواعلا قنوتی بیانیانه با دلیل و با سنت ایلو هیچ که شیطانیه نیه تیموم هیچ فرمی حالی بوم تیموم طبعا با کاتکا کواعاو نبیان عزری نخوشی نهبه با کرتی که حاجی طالب دکتور طالب که پیاوی که هم برنامه هی لرادوی محرابو هم نوسره کی براسی قلم ببرشتو زور بررز الحمد لله خواهی گوره بی پارزه و هم شاعر و خمخوره براسی زورشتی جوانی هیا فرمیش لشگرانی آیا لشگرانی هر سجار او که بسر تاو جا بلای راس و بلای چپا آیا اما کفایت یان دزویش بگریتو عیب نبی تارتی که جوانو دزویش بگریتو امانه طبعا هر دوکان ابی اگر او کسا مثلا پلی بو اگر آوی نیته کی هینا آوی کر با اگر او چلکو چپالی وشتانی کپی و بولای بردو آوی کر با سری و بلای راسو چپیا کفایت انشاءالله چون که زانان افرمون دزنویج لناو غسلا یعنی کسی که غسل درکا دزنویجی جی هی بله که اکشاله با افرمون
5: السلام علیکم
1: سلام و رحمت الله و برکاته
5: يا ربي خواهي قورة بتبارز يلا دردو بالله أحوال باشا من صابد الرحمن
1: سورس باز بو برز خواهي قورة سلامتك من خوش حالم بدنجي جنابه
5: من زيادة خوش حالم سفاسي أو خواهي قورة خواني سوزو بزعيك
1: آمين
5: يارمتي دام داري كتير قبيسي في برزو
1: خواه أفوك يا خواه حد مان فيها وسلامتك على قورة خوتة براسي
5: بله ما متوجه پیش اوی پرسیار کم کم جه که خویتی دخواشی ل خوی دور از رو بعداشی مسلمان حدیث بات و که همیشه جه دستی از بیاره ل خدمت کریم بام راجه
1: بله بله
5: بله ما متوجه پرسیار کم بله خدمت عایش اوی
1: خدمت
5: ببنجا ام نظام ام تصبيحات غيبيه كان نظام ناويتي ما وصح
6: الكترونيكا
5: بلا بلا
6: بلا
5: بلا من تصبيحاتي في تصبيحات في كلهم ما وصح
6: بلا
5: كشتومة تستيو هرش هزار
6: ما شاء الله
5: تصبيحات سلامتم كردوا اسامي هديه كم بزل ناكواني هديه قوما قرآن نیه بتوانی هدیه
6: کی؟ بله بله باشه ایشالله هدیه تسبیحات.
5: بله بله هدیه تسبیحات نامه.
6: ده باشه دستی توش خوش به ایشالله ایسرن کرنو تدمی. بله برزان حاجی طالب فرمود لشگرانی دوشی ویه شی ویه که سنتی آنها که براسی اما اگر انسان پل نکه اما باشتره که انسان عیب نبی تعریت کجی و دزون جه کجی فرمی قاتی جینش و قینا که پاشان او بلای نیتکه اهینه و او اکا با سر یا تاسیه جارو او بلای راسو او بلای چپیه هتا اوکو همو با گمانو نیو یقینه کوا همو پیستو موکانی لاشی تر ربیتو ایتر سپاسی خواهی گوره بکا که هتا درو او غسلکه شیو تواوکه امیه بلا مگر کسی کش پلی بو یا اوکه کم بو هر نیتی هنا او اوی کر بسری او بلای راس و بلای چپیا انشاءالله او اویش هر غسلکی در چوا ایتر او زمانه نما و اونسا طالب کابرا خوی حالا کیاشا لحوز سیجار با نیتی غسل و دزمیش اویش بر راسی او طبعا خوشتر بو هچن نارحتی تیابو بوزستان کاغ عبدالله خواه سلامتی کاوتی جمعه فروشیارکان بردمز گوتی انا خوش کردو بر راسی اما ابی دیارده یک ابی براسي وكو حكومات وكو أوقاف وكو لجنة فتوى قصيلة سربكن براسي لتام در كراوة وزور ناخوش كراوة وزور جار بقجي امي جاعتن كالين توزة درقاي مزقو تشول بكن اما اشتكي ناشيرينا دياردهيكي ناشيرينا براسي خوزقاي مسلمانوان لها تا حل كيان بو مزقو دبنيتي عبادت دون بنيتي شتكرين نين شكا زور جار اشتي خرابيش افروشري لبر مزقو تاشتي و کوچون علی درجه دو باشی جنین شکن کرسی تماشا که لب و پیرو نخوش دان را و که بر راسی ام کرسی جا و هر نبوده چون که ام کرسی ده 15 ساله که جا علی مگر خوان خواز آوا بر رو مزگوت کن و کو کنیسه کنیان لیه پر بن لک ولی هری سپر بون لک کرسی اما ده 15 سال پیشی سه بر راسی مزگوت هیچ کرسی تیان نبود اما دیار دیه که مجهر خوی غلطه که هاتو بلام علی اوی ناخوشه لش ساخه که چه تسر کرسی که کرسی که نگری لنخوشه کن امش یعنی براسیشتی که ناشیرینه فرمو وصا عدنان
7: موصا یا سلام علیکم
6: سلام و رحمت الله و برکاتو
7: باور رید تایبتیم با جناب و کارمندان با بیسای بردگان خواهی بر برکتی خواهی بارن بسر همو لایکن
6: آمین یا ربی زور سفاس با بر رید سلامت بی اخوان
7: خواهی گره همو لایکن لدرد و بلا و مصیبت بدور
6: بگ
7: مزبط موتا گیانم جارش سواسی خواهی گورکم که امروش دروتی بیا بخشین که عبادتی زیادتی رو لخزمتی جناب تنبید
6: خزمت ایمو تو بر ریزی سلامت بیا خو خوش حالین
7: قربان موتا ایمان زیادتی خزمت انشاءالله
6: یا خواه سلامت بی
7: موتا بوخی موتا طالب
6: بله بله
7: هنشتی که ترفیهی وقتی خوش
6: بله
7: براسی جاران ما اون ساو غسل در کردن زور ناراحت و تاتی لهورامانی اما
6: بله
7: کاتی خوی فقیر روشت غسل در که سوال یعنی حوزه که بستو بوی
6: بله بله اونه
7: سار دو
6: اره والا
7: شکان بوی انزا دوی لباتی نیتا که و توی نیتا مین چی باو کما خوامم زارا
6: راسته زور راسته براسی یعنی خلکی او ملتی ایما او سا نازانم زور خراب لدین تیگیشتوه یعنی با حوز يعني سهول بشكيني وخوتي بياب كيتو أمانة زور زحمت بوا بالراسي
7: فقيرة ما وصاتي نقشتن بالراسي يعني لدين تي نقشتنا تميمي بكذا دعي بإسراحات دي كذا
6: بلا يا عوي توزي عوي قرم كردائي وخوي بشور دائي
7: ما وصاني برسان زاري بشو فريا جنابو نكوتو
6: بالرئيسي لخزمتان
7: ايوان ديم كربالام درنق بو
6: من خوش حال
7: لسر خواهد زود من سعیم زیاده جناب باسی میراتی او کرد.
6: بله.
7: زای سبونم هم خواهم داشت به حالی خواهم تا از دایکم الحمله لسر مال او شیرازه که مال که پارسه سپاس بخواه هم حالا دودی کور بینه مزارک.
6: بله.
7: هیچ من بج نکرد یعنی حتی از با خو امانش دایک ما فرمی او جاری برنه او پاکه پاکن یا وابکن وابکن تا ایسا بش مانه کردو
6: بله
7: اینجا جناب او فرموی جاری پیشو
6: بله
7: اوی که امری کابرا اوی یک سر میراتکی
6: بله
7: بش بکره مثلا آیا گناه باره بینی ام نایم ما مطاقیا
6: والای حسب اتفاقی خودتان مادم گنجاونو پیوستان نیو شتکیش زور قیمت ناکه یعنی اگر زور قیمتی کرده ایسا بو بشر لسری ریزمه ایسا یو الحمد خوطان عائله که رکو پیکو گنجاو انشالله کشنیه بلا هم اوی کوا فرمایشتی خواهی گوره لسروی همو معنویه یعنی او مهمتره که انسان اوی که خواهی گوره افرمه ایسا بمنوتو قاعده هل ناوشیته و اصل وایه که کسی وفاتکا میراتکی دابش کری انشالله
7: گناه بارده دلی دایکم لال یعنی لهمو اشتیاقتر لامان.
6: آه قربان.
7: الحمد لله پیوستیش منیو. هیچ کام خواهم بس احیش ندانی لوموت.
6: دست خود.
7: قسمویا یا من عباد نبینیم نه ماستیم.
6: نه انشاالله ولی رون کرناوی کی جدا مگر فریاکوم بسرشو انشاالله.
7: پس دست پس عزت من ماستیم پس نتام واتی.
6: سروچما گیان سروچما.
7: گیان که من ماستیم.
6: آه فکر. بله بر رزان خوشویستان. كاك عبد الله فرمي كرسيك حساقك الى سردانيش يا مش مشكله يعني دواي سيبو خوين يوجكيك اما بالراسيه مشتي كي باجنيه كاك شاء الله فرمي هدي تسبيحات كاك يعني تسبيحات شهر قران او ذكراني كلا نوت كلا تسبيحات اي لي قران جاء اگر قران هديه بكري بو مردو بو خوشوي سكان مان كروشتون وفاتيان كردو تسبيحاتك شهر واي عيني شتا بالراسي علماء فتوان لسرداو والله أعلم هو باشترا كا وسعدنا فرمي ميراتي إما باش ما نكرد وقنا عبار نابين والله حسب اتفاق الركوتنا كإن شاء الله كيشا نابي وإن شاء الله قنا عبار نابن بلا ميتر بالراسي من عليهم زور جار نقمن عليهم زانان عليهم كيشا كدروس بي يعني وكوشون علي عاجزي خزمو كسوكار تماشا كي ملكي كبرجنا كريشتيا ك پشت حالا کن لیکتری خالقی گهی مافی آخوری لوکاتا عمل لایک کاکسی رو با فرمی بله
8: ما مساجم
6: قربان یان صد شاو سلامت بیا خوا فرمو
8: الو
6: لخدمتام
8: عفو ما مساجم
6: بله
8: باسی اتوانی
6: ذکر شی فرمو
8: علیم چن غسل
6: نمی بدوش زدی بخوام. ولای دنگ کد کپ بیه تو نه زم جمله نیه.
8: ایدا ولای بلم. ای خوب. دنگ کد.
6: داوری بردن کن کاک سیروان. باش کم پیوندی کی تو. جا آمریکا و سعدنان ایله بر راسی مشکلی زور. عیسی امیل تبی الرحمه عیسی. دایک هیه کمالکان فروشتو خانوکا دایک کوکو اردی بندر کی له هاتو هر مانگ لمالی کوری کیتیو حفته لمالی کچی کیتیو بمشی وازه امیش خوی ابي رعایت بکری بو نمونه او دایکا شتی کی بو ترتیب بکری ک براسی دلی پی خوش بیتو مالک بیتو ژیانی کی بو دابین بکری مثلا هند لو برا خوشکانی ک وضع یم باشه جهره هندیک لما علاقه خواهم برج نکن بوی دایکان هودی که بیه دو هودی بیه تو سری لیت یک نشه. اما براسی حل بکریش تی کی باشه بلا میتر اوی ضروره توزیع بکری تو بو اوی مشکیله نمینه تو. راسته که زور چار دایک یان باوک بوه برزان خوشویستان بی سر خوشویستکان. باوک بوه پیشی خویشو خانوکی فرو دابش کردو ملککانی دابش کردو سوین بخوا دوای باوککان در کردو کروکچکان یعنی خوای گوره افرمه که تو کمردی مال بشکه که تو زینوی او ایشی تو نیه مالی خوتا بو خو بشی با اسرحل لسری مثلا کاته کش که او دایکه او باوکه تنیا ابنوا براسی ابی مغدوری نکن ابی براسی مالکی لیه نسینن بی رحمی نکن برام بری شته که خوی هبید اوی که و ضرورت مثلا دابش بکره بلام اوی که و سکنه رعایت بکره بو اوی اویج نکوید هر هفته و بکره بسره ابجا کاکی مسلمان تو سره بو خوشک بو دانی هی بی غیرت چون ابی تو خوشک او آفرته مالکه هی زاوکه ایتی هی مردکه ایتی تو چون علی ولامن چون مانگه لای من به اوه مانگه لای تویش بید اما براسی کاری که غلطه اما براسی بداخوا اما مودیلی مسلمان نیه ای به انسان نیش بکه هیوه های پینچ فرزه لمزگو تکا بلام بیزاره لدای کوباوکی بلام کردویتی بسره بلام خوشککی دای کوباوکی بخیوکا اما براسی دیارده ای که خرابه اما ابه ایما بخو مانا بچینه و مراجعی خو مان بکینه و انشاء الله تعالی بو اوی براسی توشی غلط نبینو توشی ام بی رحمیه کوا امرو ظروفی ام مروفا و گیشتو تا او امیلتی کرده که براسی هر خوی چاوی خوی و معلوم نالکی ابینه تو دایکو باوکا که لبیره که درگای بهشتن که درگای که بهشت بو او بداخو تماشا اکی بطاقتی اکا مالکی اخوا و هروها بشیوازی که لترسی جنکی جیناوی ری خوی بخیوی کهو ایدا بخوشککی بخیوی که ایمه مسلمان ایمه ملتی کور زور جار کسینگ در پرینین لمجلیسا لملتی کور مسلمان تر نیه کامه مسلمانه تیه واللهی عیبی وامان واتیه اگر سا قرآن دا بزیامی جاکو بنی اسرائیل وابوی کامه مسلمانه تیه براسی تو رازی ناوی به حکمی خواه کامه مسلمانه تیه که تو رازی ناوی به باوی که خواهی گوره پی خوشه که فرض و واجب کانی خواه جه بجه ناکی که حرام و حلال سنورکان ابزینی مسلمانه تیه اویه که تو براسی که رازی بی به باوی که خواهی پروردگار پروردگارت بی تو بی پرسی تو بجوی بکی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبرت بیه و اسلام دینت بیه قبولی بکی شوینی برنامه و فکر و ایدولوژی ایتر نکوی گرانی بکسا نلی با دینی خواه دا نبی و هر وها مردن و جیانت بو دینی خواه بی و هر وها هول بدی هول بدی بشیویک کوا خزمت بو دینه بکی و جوانیکانی او دینه لخوتو مالو مندالتا براسی جیبه جیبکی نگ لکاتی کاسبیا دینی لبیرجیتا و لکاتی شایی دو دو شاوتی کلکی تو حچی خواه پی خوشنی لرشبالکو لنا وکو چونالی لناشرعی تیکالی مالکتی بکی تیکالی مالو منالکتی بکی تیکالی همو کسی بکی چی تا همو سیرانگای چی تا همو شوینی که خراب چی تا همو مجلیسی که خراب دست بد دامانی همو کسی که خراب و بگری اما انا مسلمان ابی براسی فلتری هبی ابي سنوري هبي مسلمانتي ودينداري اوني هربا قسبيتو هربا هيكلو بشيوازو بدرك عن يجبه ابي ايما مسلمانكي عملي بين مسلمانكي براسي وهابين كإن شاء الله بشيويكي جوان او دينة تطبيق كين لنا وخومانا إن شاء الله برحمو بزيو سوزو مهرباني من هبيت برامبري دايكو باوكو منالو براو خشكو اويكوا لبردست مانه خواهی گوره یارو یاوری همو لایک بید خواهی گوره هدایتی همو لایک بده زور دست خوشی لهمو لایک اکین لو بر رسانه کوا پیوندیان کر کاغ احمدو حاجی دکتور طالبو کاغ عبدالله و هروها کاغ شاله و سعدنان و کاغ سیروانش بداخه و که یومان لپرسیارکی نبو زیار بو هر لسر غسل بو انشاءالله مراجعی برنامه که کرو جوی لیگری تو انشاءالله اما با کرتی باسی غسلکی جمان کر خواهی گوره هدایتی همو لایک من بده و سرکوتو سلامت بنو خواهی گوره لنخوشی و نخوشی همو لایک پارز رو بکاتو بردوان بین لسر خیر لسر یو گرتن لخیر انشاءالله تعالی نزیگبون لأهلی خیریش والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
9: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواهو حج و عمره پیشکشتان دکره برنامه پرسیارکانی ایوه

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأتوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلاة ورحمة وبركاته خابر جي بسرت أنا خواهي پروردگار لهمو لايك من خوش به وبعقبة خيري لم دنيا يدر من بكات برزان جمعي پيشو بشي يكم لا وتاري حقي ريقاوبان باسم كل خزمت أنا أمروش بشي دوهم بيارمتي خواه لسر أو موضوعا تاوكين خواه يارمتي من با أيني في روز إسلام برنامج جيانة بوم روايتي هيتش تيكي بجينة هشتوا كا تيويز بكار ونكرنوي لسر بدا إلا يا بآياتي كي قرآن يا بفرموديه كي پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم بياني كردوا زانايانش با استنباط و با اجتهاد و هلگوزین اوشتانه تریان در یه ناوه کوال دو توی آیت و فرمودکان همو خلق درکی پیناکن و لبرنامه کی جوانا دایان رشتوه که او در یه نانو هلینجنانه پیوتر شریعت اسلام که ایما عبادات و معاملات و مناکحات و قضاوات و اوانه من همو لسر او برنامه شريعه جوانيه كاو عالم جورانا لا ايتكان قران وفرمودكان بيغمريان صلى الله عليه وسلم دياريان كردو ودايان ناوا ايما لسري برين رغاوبان لا اسلاما غرينجي دراوا هروكوچون مالكان همو مالك حرمتي خوي هي بيروزي خوي هي ما في خوي هي واركي شي هي رێگاوبانیش کە لە بینی خانووەکانی گوندێک یا شارێک یا شارەکانە دیاری ئەکرێ و دەستنیشان ئەکرێ ئەویش کۆمەڵێ حقوق پێویست ئەکا لەسەر ئەو کەسەی کەوا بەسەریا ئەڕوا ئەو کەسەی لەسەری دائانیشێ ئەو کەسەی سەیارە لێ ئەخڕێ یا حەیوانات لێ ئەخڕێ معذرەتم هەیە ئەو کەسانە هەموو حەق ڕوویان تێکا بەرامبەر بەو ڕێگەیە کە حەقی عامە چونکە ڕێگا کە ئەگەر کەسێک ڕێگایەکی کردەوە بۆ خۆی ئەرزی خۆی بوو ڕێگایەکی کردەوە دەرنەچوو لەو سەرەوە هەر بۆ ماڵی خۆیانە ئەوە پێڵێن ڕێگای تایبەتی حەقی خاص دەرگای کەسی لەسەر نییە بەڵام حەقی عام ئەو ڕێگایەکەوە لەم سەرە دێت و لەو سەرە دەرەچێ ئەوە تێڵێن ڕێگای گشتی حەقی عام و بۆ هیچ کەسێک نییە تەجاوز کاتە سەری بۆ هیچ کەسێک نییە کەوا پیشی کات تەستی کاتەوە داگیری بکا و دوکانی تیادا بنێ و درەختی تیا بنێژێ ئەوانە هەموو پێشێلکردنی مافی ڕێگاوبانە کە ئاینی پیرۆزی ئیسلام داوامان لێکا كرجع كان من أبي باق بن أبي باق وخايبن بيرجع كان من دوهم أبي آمينو بيترز بن إنسان لهر ولاته كابو أبي بديترز بيتو بروات حكومتي أو مملكته ده صلاتي أو مملكته أبي أمنو آسايش رجعوبان بباريزه وكويت مالكاني جباريزه نبي رجع تسك بكريته أبي رجع فراوان به ونبي ليدا جير بكري ونبي قيرو قالو غوغاشي تياب بيت بلكو أبي بآرامي بهيمني آزادي هش كسيك دا جير نكري نبي رجع كوسفو دركو دالو زبلي تفري بدري وكو أمرو بچاوي بينن لتنشت مالكان لبر مالكان لناو بازاركان لاي فيتر بريزكان لاي خسخانو فرمانگكان أبيني هر شخلو فريدرا ولبروي كوا شارواني كريكاري مية ببردوامي پاكو خاويني رقاو بانكان بباريزي ويمش خو منظور جو نادهيني وازاني نا او ما في خلق اما فري بينو يك يك بيت هلي بگري پاراستني چاو كد جمعي پيشو غض البصر باسم كردوه كإنسان نابه چاو برالابكا کل ریگا دانیشت یا بر ریگا روشت ابی آگای لیبی خواه اجازه چی داوان او نببینه لیولا بوینه عزیتی خلق و ما فی خلق پیشیرد که و آزاری خلق نبی بده لر ریگا و بانا نب دست نب زبان نب اشارت و هر وها اگر لر ریگا کابوی ابی صلاوی هم کرد والانی بده تو حقی او ریگای مادم لیو دانیشتوی واجب لسرد ولامي او صلاه بديتوا للروايه كي ترى فرمه وحسن الكلام او الى سرقا دانشتوا ابي قسي شيرين بي ابي قسي خوش بي نابي قسي زبر وزشت بيت عزيتي خلقي بدا ابو داود خالي الرازي بي ما فيك تري رقا من بودي عليك يا دوماف وتغيث الملهوفة وتهدو الضال أبي بدم لي قوما أبتن كسيك هانات عن بويني واجبا ما دم تولي بيهو بيت زاني وو أقاداري أبي بهاناي وبتي أقري تبر بوا خطر يروي تكر دوا بوراوتو أبي يارمتي بدي وهر وها كسيك إشكوا شارزانية ون بوا نابلدا أبي رين مايب كي براستي نقويلي كي وني كي بلكو أبير ما يبكي كأو ماله أو شو أنا توبي أروي أو دايري أو أرواد وا أرواد أو هدايتي أو كسانية كنا شارزان دانيسن لسر رجع أو رجع قرتن زياني زورا زور زياني هي أبي خمان لو زيانا نب باريزين مثلاً تول سر رجع دانيشي أم رجع يتياوجنا يكروكتا أفرد لو تيه بري لو أنا تو توشي فيت نببي بسير كردني بسير كردني او لو اني بلايك افات الروتيب قال دوايا ليدر نشي لبرو ابي هاول بدين لو شتاني كوا شرع حرامي كردوا قد غي كردوا خمان باريزين زور جار شر دا ولا نيوان دو كسا كاتي برشارك قال او شر لا سرتشي الله ولا وداي بلا ما انا صلاوي نكر يا مثلا الله ولا يا مسلما ليكردو اولا من داوا لسرشتي وازور جارشتي بو شرلو داوا اجاور داوا اما اسلام دياري كردو ازانم رو فكان يعني ما في ان بسري كوتشي بو الي اگر دانش اسلاميان ليكردي ابي ولان بيتوا اگر سلاو ليكرا ابي ولان بيتوا سلاو تكر ابي ولامت بدنوا نادي جوينيني بل كيف خويت اسلاو كيا نايكا نادي اما حقي عامته اللي ردانيش تولا مالي خو دانيش بزانه من قدير وصلوا ليكم تولا حوشك اي خد لباخك اي خد دانيش خلق مجبور ني صلاه بس كل ريك دانيش دي خلق اداب لاتا ام ديني اسلاما كيسك ولا سرمان لزور شين صلاه كردن هنيه باونيه خلق صلاه ليك كنا ناس سرا وشيني ها بس لما انتقي خمان بتايبتي هرمی کردستان بگشتی بی بو سلیمانی بی بو حلب جو شهر زور و رامان صلاح کردین زور باو الحمدلله يعني عرفك جوانا أزان لكي واتوا أوا خو وقالت ناتوا هزار وشارسون صالة علماء إسلام لبيغمر إخوة ونقلة كان بيغمر إخوة فرميتي ناتنا بهشت ناتنا بهشت تا يكتر تان خوش نگرق دي ناتنا بهشت تا يكتر تان خوش نگرق دي شتيك تان فير بكم اگر كرتان يكتريتان خوش بيه وتيان بالي فرمي افشو السلام بينكم صلاو بلاو بكنا ولا بين اخوتانا يعني صلاو بكنا يكتري صلاو بكنا يكتري يكي تل لو امراني بيغمري اخوة صلى الله عليه وسلم كفرمي اگر اتوبتي تبهشت بسلام وببيوي او وان تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف او اي تيه اقيد اي ناسي انا اي ناسي صلاو ليبكا اوان زورن تو كم يبي صلاو بكي تو ببيوي اوان دانشتون ابي صلاو ليبكي سوار ابي صلاو بكا لا اوي كواتي اديه اما شريعته اما دينه اما ياسايه لبرا وزور جارو كوتم ناكو كيلا بيني دو زلامة دروس ابي يا ايك يك اروا دالغي هي بتايبت يم زماليم ام زماني موبايل همو عالمي بنش كردوا كومال دانشتون لبا ايك ارواو اقاي لخوينيه يك يك لوان بتعليق والي عليك السلام امش داس لكي قال ها يتر لهوا ناكو كيك لواني دروس بي اگر دو كم جي خلدان بن شريليه بيتوا بل اما اگر دو عاقل بن الله كره هزار ويك مشكله هي جوي نادات يسلاوي كر جوابياته وسلاوي نكر بري خوي اوي بسر يا قاروا حقيقي تدي تسري اويش لا بردني هشتك ازاري ريبواران وهولاتيان بدا يعني سبحان الله زورجار كم ترخميله ما اكلي برديك لسر يا قايك داريك لسر يا قايك تو اي ديني ادي بلايا بس جوي ناديتي لو اني دويتو ام بردا تاي ساريك لي باو دريكا وكو بردقاني بابا بوكي جويكا وبيكوشي إيه ما حقك أما أعزار الأمريكا أبي اللايبي دركيك داريك شتيك كوازرري هي تيكولا موزيك بوين منا تيكولا كالاكو شوتيك لو أكابرا خوار ديوتي منالايا كسيكي نازانم تي إيه توك عقل ديك توك جيري أم أعزار الأمريكي مسلمانان لاببا أم زحمة الأمريكي مسلمانان لاببا جو بقربوا في غمر جان صلى الله عليه وسلم أفرم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق كاي برجايا كأرشت شل درك يا كبيني درك لقي له بيته ولقي درك أو تبول سر يجاك فأخره فشكر الله له لا يبرد الرجاء كا خواي جورا سباسيكر يعني شيء خواص سباس يعني خواي جورا بيه خوش بوا ميشه أو إنسانه فغفر له بوله خوش بوا لحديثه كتير أتوا فرمة درختك شربو بيو أزاري خلكي أدا لقيدارك شربو بيو أزاري خلكي أدا حتى دستوت أنا مولوي رحمتي خواي لي به أجريت اللقي درخت لم رجعي منطقة نورولية بوسر ساعته وبوديك أي خوان أكيد بفش تايتر أو أنا يعني خطر أم موضوعنا أبي إنسان هوشي هذي أجاي هذي أبي لايبا زحمة للرواية كترى إمام مسلم فرمي إن شجرة كانت تؤذي المسلمين درخت لقوبه فكي أعزاري مسلماني أدا فجاء رجل فقطعها بيعهات أو لخيب الريك أيدا لسري خلكي وشاني خلكي فدخل الجنة خواهي قوله بوه ناردي بوه باشت اوه تري بوه اوه صدقه كي دا ناردي بوه باشت اوه تري نارد بوه جهنم لوه پشيله كي حبس کردو بو بوه اوه كواجيان لدزبا ناردي بوه دوزخ غالطة تالين اير لموضوعانا اما خوبه غالطة باز نكراو اما ديني ايمه منهجي ايمه برنامه ايمه ايمه بمشتانا اروين بوه باشتو بمانش رسين بوه جهنم خواهي نامان با ابو داود خواهي راضي به افرمه او بياوك هات او لقي لابرد بري لم يعمل خيرا قط هرقيس شاكي ترين اكردبو خواب ابوني وخستي بهشت قد ليه يعني الله هيت شاكي ترين اكردبو او حديثة برقيك الى حديثك كواتا جاري واهي انسان با با با شتێکی بسيط خوای گورا دری خیری لیکاتو خوای گورا هدایتی ادا اصلاحی اکا و درگاکانی باشتی بو کریتو چند کس لویک لر رگاک او تو ملیش کاوا بتایبتی هندیک شده و کوتیا کلی موضوع و کو امانه ک انسان هلاک ولی اخزید اروات عزیتی ابی یا اندی خواردن هه او کو گلینه و ماشو او انا کل رگای او انا عزیتی خلق دن او و انا زانی اگر کابرا قاتش کا بالش تا کو تو قاتش کان دی کتور جان دو تو فرو داوا یا ساجی گشتیه ک فرمودی پیغمبر جان فرمی صلی الله علیه و سلم وطميت الأذى عن الطريق صدقة. أجرت أعذار لابر لريجي خلكا أو صدقة وكردوا أو خير تكردوا. يعني شرني أرد ديناري بيز ديناري بكي بخير أو خير بي. جاري وعلى لابر دني أعذار يقل لريجي خلكا. عزيتي خلكا دا. معذرت مية. كسي كينا حالي كسي كوابل خوان في دايسي تايبته. لسر رجاي كدانش تو بيسي كردوا. هر کس لیو رایشی پیگا زحمتی ادی چند گرینگ منیاتو لبرخوا بین خاکناز دینین پارچه پلیتی بینین توزه خاله شتیب کن بسر اما بیکن بجیری او بیبین فریدین بیکن ناو زبلیک بیکن ناو شونی کو عزیتی مسلمانان بین چند جار بینیو ما او سر آوانی تارتو دزنیجی لیا گرین یکی کن پیز بوا ایتر کزنا چه بلای اوا الرابو أو أي أوديو إيه أيش بيصير ده أيش بيصير أيبون نايت دو مسينا أيب ياكا دو أيب شو الأوديو دزنيوش تارد بقرا دو أياتي تدارو دزنيوش كتير بيا بقرا زور بيز زوري سر على كانش فلشي تيايا ده بر خاطري خو ما لي أمس جوته خادمي إيه خادمي يعني شيء إماتة الأذى عن الطريق أمر يا جيتو يا خوات روتي يا كذي باكي كرو باكي كرو بروبو بهشت لبرو أبي أجمعن ليه باشه اگر چاکردنی رگا و پاک را گرتنی فراوان کردنی دلکو دال لابردنی خیری اونده بی انسان بره با باشت ای رگا گرتن ای رگا داگیر کردن ای رگا پیس کردن ای بزمار و برگو حال رشتن لسر رگای خلکا ای گلابه لمو چو و برد لر رگای عام حال رشتن دو سال خانو که تابوا نیو عربان لب لبردرگاه که ایتی هر چی سیاره گاته و به آواه کلیب که خویل آباتو باین کشن بیا که آوی را کش آوا خنقی آوا که تاسه کی دروس کردوا جوی نداده دیبرام گناه دیبرام روی بو عمره دی بو جمعه دی شو لا اله الا الله شو نیش کی دی تسبیحات کی دبرامه پیغمبر فرمی اما گناحه اما عزیتی خلق دی عزیت نادی عزیتی خلق بی ابی خلق رحمت و بوب نیری نادی خلق لعنت و بوب نیری هر کس شتیک بخاطر سر رگا آزاری خلق بدا لعنت لو کس اکری معازی کوری جبل فرمی خواهی لرازی بی پیغمبری خواه فرمی خواه تان پاریزن لو سیشتی لعنت تان بودینی للای خلق و البراز فی الموارد و قارعت الطریق والظل دانشتن و پیسی کردن لسرچاوی او جوگی او بکیتا ناوی او یک و قارعات طریق لسر یگا دانشی کسی اگ بی منالکی یا خوی یا جن یا پیاو پیسی اکا لسر یگا عاما هر کس ای بینه لعنتی انیره بو خوی لوانی با باکو دایی کشی بشین با والظل لسیبره سیبری داری پلامار دی معنی بچی لسیبره و داره توزی اصلاحات که ازانی نقبت یک لبن او داره دانشتو و بوگنی که پیس و پیسی که بجهشتو هر کسی او لسر چاوی آوا لسر ریگه خلکا لجر سیبری داره پیسی فریبا شخل فریبا پیسی بکا خلق لعنتی لیکا آگاد لیبه وریابه ام فرموده او متاری من ام جمعه او جمعه پیشو بو اوه منو تو درسی لیوال بگرین بریار بین ایتر وانه کهیم بریار بین درکو دال لابین پیسی لابین بریار بین جاده فراوان کهیم تسکی نکهی نوا پاکی کهی نوا پیسی نکهیم بوی امتاره دم بوی اقیرهنم بوی هاوارکم لبرو مسلمان کیو کتو لگیم بکا لبرو نمونه من زور بی لچاکیا لخراب کم بی نوا
1: پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم من آذى المسلمین فی طرقهم وجبت عليه لعنتهم اویل رگاوبان عزیتی مسلمانان با لعنتی خلقی بو وعزم به یعنی خلق لعنتی لیکن اذان لعنت یعنی چی يعني خواه بيبشي كي للرحمي خود هركس يهوتي لعنتي خواه لوشتا لفلانكس يعني خواه لو صوب شيء رحمتي خود او زلامة بيبشكي بزان چن خطر لعنت كردن خواه بنا من بايا خواه دو كان دانان لسر رقاي عام دروس تا عفرين دروس نية رقاي عام نابه دو كان داني او دو كانا عربانه يك بي کابینه یک به کرد میز یک و کرسی یک به نه ولی سر دیگه عام دوکان دانی دروز نیه اما مافی عامه ای تو نیه آخر خوان دوکانه که اجازه دام خوان دوکانه که چیه خوان دوکانه که لکیو اجازه یه نه لکیو یه نهی او دوکان دارن ای بازار که وابر دوکانه کنی آن دن بکریم لکیو یه نه قدم که با میزو کرسی و شوتی و کالک و تماته و برنجوانی خود بگری بردمی اویش بایی با نقبتی بکری عربانه بو سین لفه بفروشه کری لیب سینی تیر خوی ای نی خوی که تیر بخوی حتی بی خوای گوره هنسه سار تکا حتی بی خواه برسی تکا ری خلق مگرن جاده مدن بکری حرامه دروز نیه چون دروس من او روزی کوا بناغی خانوکو حوشتکا من دیاری اکین وسای گینم مهندیس گینم با متر و با سانتی متر با ما پیوی اما اخیری عرضکی یمی ام سوچه حتی او ختم کشاوه لیو سوچی بلوک او بلوکی سر گوشه دام ناوه دوائی ویه لیو درخت نیشه لپیشو لیو حدی خم با دروسکا افنی نابد ابل ناو و یا متری بجی بیل لا استی بلدی مترونی بجی بیل دوای لوا داری بنی شی خیناکا او مترونی ویل دراوس یکانو چویته د دعا او بو خود او مترونی وا اتوانی ګولی شی تابنی اتوانی شی تابنی بس تو هاتوی تا اخیر سانتی متر بودنی درخت بنی شی بودنی ګول بنی شی بودنی برمیل دابنی بودنی من او خانوی لایم زگوی تی شافعی 2012 ناوه وتم با وساکه وتم وساجان مترونی برور دعاو وتی با وتم که عرضک زوره توب چرا دعاو با قرآن 2012 مترش بوایه هر امر ده دعاو دراسه کن منو بوری ده دعاو اما که عرضی خوام نیه انو با ایه محزکم ده دعاو ایست اوانه استراحتم دوکان دارکانی من اوانه دو دوکان دار کریچی لیمه میز دانی شتی تیا دانی نشتا نگشتو تر رکی قدم اکی تر ایخ ضررم کن نوالا اگر بات مایتا پیشو نابید اوی بو دعا بچین بو پیشو لحقی عاما نابید نابید دا گیری کن نابید سر زنده دنی تجیل و رادیو و مکبره برس که توا نابید صوتی بیتی ما فی خود نیه برو لناو باقی خود برو لمالو لجورو آزادی بس لسر زاده آزاد نیت من لپالتم من جرگم سوتاوا من کوسم کوتو کرم مردوا برام مردوا باوکم مردوا تو زرنا دولی که ناولای من لیده تو ما فی من پیشه لکی من دعا دلیه کم دراو سیتی و نابی نابی لسر زاده دانیشی عرق بیره بخوی توا یعنی ارگلب کشی زاده عام بود نیه من آزادم آخر آزاد نیت هر لخوار نوکشی آزاد نیت من بوم هی نیلم چون که تو عبدی خوای تو برای منی ابی بله ما ضرریه می خو چه جای ویل سر جاده بی خوی تو او جاده عامه او حقی تو نیه که اویت انجام بی نابیل سر جاده جنوبی او کرو کج یاری بکن باش کن با یکتری آب ماج ماجینو فحش انجام من بوی نیه او حقی عامه گناه دکا توان دکا سر لگن جکتی کدی کاکا اگر پیاده کی و نه بغیرت و نه بهیمتی اگر جنه کی و نه چاکی برن لمالا و درگاه داخن حتی بیانی زوران بگن به یکتری و یاری بکن به یکتری و گردن تان عذاب حلالا بلام لسر زاده نه زور جار پیاده جنه بینم کرو خوالیان کردو با خوالی یکا تم خوالی لیتن کردو الان بخواه زور دلن باو انا خوش نیه خور را نکا برا بخواه کس باوشی بیا نکا و کس نای باو وسلام لبر آگات هنی بی مرعای آوای رجاو رجای آجلا نبی بگیره عرضه به دوری همو آوای کپیلن مرعا کل باریک من لیت های بی کر آقای کر ملای کر بگی کر شیخی کر مسئولی داعیری که بخوی نبی اما حقی عامه نبی داعیر بکری بداخو حکمت خسناکا بداخو حکمت خسناکا یکی ای داریک ببری دادارنیجی نایلن بالا میکلول آورد درستانی استودینی نبی کس لسر ریگا بوستی خلق بتو خینه و خلق ردکاتو او پیلن محاربه چتایی انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا اوانيكوا جنگ لقل خواه پیغمرا اکن جنگ لقل خواه پیغمرا اکن صلى الله عليه وسلم وهولدن فساد و خرابه لسر زبیا بلاوبکا ازانن اوان جزاکان چیه جزاکان ان يقتلوا أبي بكوجرين بلام خراب بكوجرين أو يصلبوا أبي لا دار بديرين أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أبي دسي راس تقاتل شفيان بقرتين حاكم بقرتين نمنوتو أو ينفوا من الأرض يا أبي نفي بكرة لو مملكتنا منن دريان كي بو بياباني ذلك لهم خزي في الدنيا ولو في الآخرة عذاب عظيم أو سزاي دنيا أنا رسواك إلى الدنيا لقيامتي شا عذاب استقضي جهنم هو سیر که اسلام چون گرنگی داو با امن و امانی تو ابی نترسی تو زارت کت کذبی با ابی نترسی لرگر رو تکنوا ابی نترسی ابی اولاد پاریزری هده انا ایمه معاش خوری زور من هده لیوا و عقید و عمید و مشیر و محیبی زور من هده بلا شول مالو بترسو بخوین با عملی چیه امریکا دونه بو پیره بو چارشما بریار یا بخشیت او، گوره گوره کان خریک زیر رای کن، ای ملت چیب کا، بوت رسی بابا جان بوت رسی، آیا و همو پیش مرگ چیه، آیا و همو سپای عراق چیه، آیا و همو ناو سلسله عسکری چیه، پنجانو آیه پنجانو، سری سیر کن کن، بوت رسن، ای بنا تو ان دفاع کن، خون عاش فردن گالتنیه، آمریکایی هر اترسین، آمریکا رو هر اترسین. ای کیلا سر پی خومن بوستین بالا وزیات وقت آن نگریم خاله گناهی منوی اوش خوش بیو عاقبت من خیر کا اصلاح حال من کات هیوا دارم ام دو تعرب تایبتی حق رگاوبان هر کس لای و جیب جیب کا بتایبتی اوانی درو دشت اوانی با خوشتیان هه رگا تس مکنوا تلبن دنیای کا ولکر رحمتی خواتان لیبه آگریب که تو خلق نزن لکی او بروا خواهی گوره نخوشکان من شفا با خلقی که زور دعای دعای خیری هم لکردوین خلق لخسخانه لمالوه لجوری عملیات یا رب العالمین شفایان بدهی یا رب العالمین شفایان بدهی خواهی اصلاحی حالی زین وکان من بکی خواهی امولات پارزی لهمو بلا و آفاتی اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

بهشت لا قرآن فرمودا صحيح حكاني في غنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بهشت لا قرآن فرمودا صحيح حكان دا لا دوسيني باريس ما مستع محمد ملا فايق شهر زوري پیش کش کردنی ما مستع ناصح شهر باجر بهشت لا قرآن فرمودا صحيح حكان دا.

بيمان ورقتن لنوي آدم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ابن عباس دلعي پیغمبری خواه درد و سلامی خواه لسر بفرموی خواه گوره روج عرفه لنعمان دا پیمانی لپشتی آدم ورگرتوا و تنویه که لپشتی آدم دا کهویتوا داری هنوانو لنیوان هر دو دستی دا وکو میرولی ورد حالی روشتونو پرشو بلاوی کردونتوا پاشان قصه پیش وقتی لگلده کردونو پیوتون الستو بی ربکم؟ قالو: بلا. واتا آیا من پروردگاری ایوانیم؟ اوانی جوتیان: بله. عن هشام بن حكيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم أفاض بهم في كفه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، أما أهل الجنة فميسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فميسرون لعمل أهل النار. هشام كري حكيم دلي پیغمبري خواه درود السلام خواه لسر بفرموي خواه قورا نوي آدمي لپشت آدم ورگرتوو پاشان شایتي پیداون لسر خوين كآية من پروردگاري ايوانيم؟ اواني جوتويانا: بله. پاشان هلی رشتونتا هر دوله پی دستی وو فرمویتی: اوانا بو بهشتو اوانش بو آگر، دا خلچی بهشت رخصین راون بو اوی کارو کردوی خلچی بهشت بکن، و خلچی آگریش رخصین راون بو اوی کارو کردوی خلچی آگر بکن.

برنامج هواري محرى. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران ألبوم يكا بو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آماد وكشكشي دكا برنامج هواري محراب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي چاكترين نويج لا إخوا نويجي بياني روجي هينيا بكمل يان جماعة بك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت النداء فأجب داعي الله. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي اگر گوید لبانگ بو بدن بانگ داری خواهو بچو. پیشوا طبرانی لکعبی بنی عجزوا خواهن لرازی بی گرابیتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: المؤذن یغفر له مد صوته و اجره مثل اجر من صلى معه. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی بانگدر با اندازه رویشتنی دنگکی داوای لی خوشبونی بوده کری و پاداشتی وکو پاداشتی اوانه کنویجی لگل داده کن. فرموده که صحیحه پیشوا طبرانی لابی امامه و خویل رازی به گراویتی و عن ابی رافع رضی الله عنه قال: كان اذا يسمع المؤذن قال مثل ما يقول حتى اذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم قيل بانقدر بو بوشي ويدا فرميك بانقدر ديود تا قيشتا حي على الصلاة حي على الفلاح فرموي لا حول ولا قوة إلا بالله. فرموديكي صحيحة بيشوا أحمد ابن السني دارمي قرابيانتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد السفر فليقل لمن يخلفه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واتى بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر يكي ويستي سفر بك بابلي بوك ساني بجيان ديلي أمانتي خواب أو خوايك أمانت بزايا نادا. واتى نايفوتيني. فرموديكي صحيحة بيشواء بن السني روايتي كردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي واتا عايشي داكي باورداران خويل رازي بي لبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكفرميتي سيشت سوينديان لسردخوم كسيك لإسلام دا بشي هي لاي خوا وكو أوكا سانيك بشينيا بشكاني إسلاميش سيانا نويجو روجو زكاة خواش لدنيا دا ببيتا دوستو بشتيواني بنديق لقيامت دا أو بنديا نادا تباليكي كتر غيري خوي هر كسيكيش لدنيا دا كوماليكي خوش بوي خوا لقيامت دا لقل أوان دا دايداني. بيشوا أحمد بإسنادك جيد جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. لأبي درداء ورضا ورحمتي خويلي بي دجيرته كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هر دو کسی لپیناوی خواه دا لپجدمله یکتیان خوشویست اوین لای خوا خوشویست را که خوشویست یکی زیاتر بوا لبر خواه گوره بو هاولکی. پیشوا طبرانی با اسناد یکی جیدو بهیز گراویتی و رحمتی خواه لیبه.

الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر،

هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسرانو برزانو خوشوستانو درسوزان لرادو محراب سلاوي خواي پروردگار تان لسر بخوشحالين كوال برنامه كي نوى پتان بغينوا لبرنامه جوانكان تان لباخشي فرمودة ومدوارين فرمودكاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيته هو كارك بو اويكا بختوديكاني دنيا وقيامت من دزبكوي للروج قيامتا برشفاعتي او بيغمبرا ناز دارو آزيز بكوين صلى الله عليه وسلم حديثي امرو من حديثي عباسي كري عبد المطلبة كما مي بيغمبري آزيز عليه الصلاة والسلام كأفرمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفرمي جويل بيغمبري عزيز بو عليه الصلاة والسلام فرمي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أفرمي أو كسيك لزتو تامو تشيشي إيماني كردوا او کسی که راضی به با پروردگارتی پروردگارو با اسلام و کودین و برنامه و با پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام وک پیغمبرو پیشواو رهبری ام فرموده یا امام مسلم روایتی کردوا فرموده که تریش منهای هر لو شوازا که افرمه ابی سعید خدری رضا و رحمتی خوالی به افرمه پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام با ابو سعید خدری فرموه یا ابا سعید من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبیا وجبت له الجنة فرموی ای ابا سعید هر کس راضی به بخواتی پروردگارو با اسلام که دینی بیو با پیغمبری عزیز پیشوا و رهبری بی افرمی خوای تعالی بوی واجب کا بهشت واتا بهشتی با قسمت دکا افرمی وتم یا رسول الله اعدها علی یا رسول الله ففعل افرمی وتم بم دوباره کرو ای پیغمبری عزیز علی الصلاة والسلام افرمی بوی دوباره کردمو منیج لبرم کردو چنجارک بوی دوباره کردمو ام فرمودیش هر امامی مسلم روایتی کردو فرمودی کی تر هر لو شوازا با لفظي شتر هاتوا كسعدي كري أبي وقاص رضا ورحمتي خوالي به أفرمي بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرمي من قال حين يسمع المؤذنة فرمي هر كاتك هر كسيك لو كاتها جويل بانك بيجبو وتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله او کسی که جویل بانک بو بانک تواو بو پاشان شاید مانی چی بحق اهینه علی اشهدو ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله افرمی پاش اما بلی رضیتو بالله ربا رازیم بخواتی پروردگار خوان بیت و بی محمد صلی الله علیه و سلم رسولا با پیغمبراتی پیغمبر پیغمبرم بی و بالاسلام دینا و ببرنامه اسلام راضی بم بوی کوا دینم به افرمه غفر له ذنبه خوای گور له همو گناهکان خوجه به ام فرمودیش هر امام مسلم رحمت خوای له به روایت کردوا حدیثی چوارم یان هر لو شوازیا بلفظ کی تر هاتوا افرمه لثوبان وک خدمت کاری پیغمبری عزیز بو علیه الصلاة والسلام فرموی پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرموی من قال حین یصبح و حین یمسی ثلاث مرات فرموی هر کسیک بیانیان یان ایواران سی جار امو شیبلتوا رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا کان حقا علی الله ان یرضیه یوم القیامة افرمی خوای تعالی لسر خوی دا انه کوالم بندی خوای راضی ببه هر کسیک راضی به بخواتی پروردگار
بە ئیسلام کە دینی بێ و ڕازی بێ بە پێغەمبەری ئاز علیه سەڵا و سەسلام پێغەمبەر و پێشەوای بێ، ئەفەرمێ خی تەعالا لەسەر خۆی واجب ئەکا کە لە ڕۆژی قیامەتە لی ڕازی بێ. ڕەزامەندی پەروەردگار زۆر گرنگە ئینسان دەستی بکەوێت لە دنیا و لە قیامەتە. قورئانی پیرۆزە فەرمێ باسی گرۆی بەشەریەتەکە لە ئیمانداران، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إيمان داران أواني أعمالي صالح لقل إيمان كان كان أمانة باشترين وشاكترين كسي كوملغن هل بجردناوي نيو كوملغكن. أفرمي لدوايا خوي تعالى بهشتيان بي كرمك ودوايا وأفرمي رضي الله عنهم ورضوا عنه. أمانة خوای تەعالە لێیان ڕازیە و ئەوانیش ڕەزامەندی خۆیان دەزەکەی و خوا لەوان ڕازیە و ئەوانیش لە خوای تەعالە ڕازین. هەر کەسێ خوای تەعالە لە قیامەتە لی ڕازی بێ، بێگومان بە ئەچێتە بەهەشتەوە. کەواتە ڕەزامەندی یەکێکە لە کار و کردەوەکان کە ئینسان بە ناخ و بە دڵ ئەیکات، یەکێکە لە پلە بەرز و تایبەتەکانی ئیمانداری ڕاستەقینە. گەورەترین هۆکارێکە بۆ ئەوەی کە ئینسان پێوەی نزیک بێتەوە لە پەروەردگار، چونکە خوای تەعالە وەسفیانەکە وەکو بڵی ناویان ئەبا خوای تەعالە حەز بە دیداریانەکە ئەمانە، چونکە ئەجر و پاداشتیان گەورە و تایبەت و چاکە. ئەم حەدیثانی کە باسمان کرد، حەدیثەکان باسی پلەکانی دینەکە، پلەکانی دین ئەوەیە کە ئینسان بێگومان بەبەوەی کە ڕەزامەندی خوای دەستکەوێ لە بەرنامەی خوا ڕازی بێ، دینی ئیسلام بە دینی خۆی بزانێ، محەممەد المستەفا بە پێغەمبەری خۆی و پێشەوا و چاوساغی خۆی بزانێ، ئەوە بێگومان بە ئەو کەسە کەسێکی براوە و چاک و نزیک لە خوایە. تەبعاً هەر ئەمەندە نییە کە ئینسان بە زمان ئەم کەلیماتانە بڵێ، بەڵکو ئەبێ لە ناو ناخیادا کوترا بێ کە ڕازی بوو بە خوایەتی خوای پەروەردگار، ئەبێ ڕازی بێ بە هەموو ئەو بەرنامەی کە خوای تەعالە نازڵی کردووە بۆ ئەو کەسە. قورئانی پیرۆز چی تیایە بە فەرمانەکانیەوە، بە ئەمر و نەهیەوە لە هەموو حاڵەتەکانی ژیانیە قبولی بێت، پێی خۆش بێ پێی ناخۆش بێ، ڕازی بێ ڕازی نەبێ، ئەوەی کە خوای تەعالە ئەیکا وەکو قەزا و قەدەرێکە وەکو ناڕەحەتیەکە وەکو ئەمر و فەرمانێکە بەسەر ئەو بەندەی خوا ئەیکا ئەم ملکەج بێ بۆی، ڕازی بێ بە ئولوهیەتی خوا، ڕازی بێ بە ڕوبوبیەتی خوا کە ئەمانە زۆر گرنگن ئینسان ئاگەی لێی بێ، ڕازی بێ بە پێغەمبەرەکەی کە ناردوویەتی و بە پێغەمبەری خۆی بزانێ، ملکەج بێ بۆ بەرنامەکەی خوای پەروەردگار، بۆ دینەکە، بۆ ئیسلامەکە. هەر کەسێ ئەمانە لە خۆیان کۆکاتەوە خوای تەعالە لی ڕازیە بێ. بۆیە بە چەند پلەیەک حەدیسەکان هاتوون، یەکەمیان ئەوەیە کە هەر لەزەتی چێشتووە، لەزەتی ئیمان. دووهەمیانە فەرمێ خوای تەعالە بەهەشتی پێ بەخشێ، واتە بەهەشت بە چی دەزەکەوێ؟ بەوەی کە تۆ ئەم سێ مەرجەت تیا مەوجود بێ. سێهەمیان فەرمێ خوای تەعالە لە هەموو گوناهەکانی خۆشە بێ. چوارەمیان لە حەدیسەکە ئەفەرمێ خوا لەسەر خۆی دای ئەنێ کە لەم عەبدە ڕازی بێ، واتە ئەگەر عەبدی خوالی ڕازی بێ، بێگومان بە ئەچێتە بەهەشتەوە. ئەم حەدیثانەکە باسمان لێوە کردن، ڕەزامەندی دوو نەوعە. ڕەزامەندیەک کە ڕەزامەندی بە خوای پەروەردگار، یعنی ڕەزامەندی بەوەی کەوا ڕبوبیەتی خوای پەروەردگار، ڕازی بی پەروەردگار خولقێنەر و بروسکاری ئەرز و ئاسمانە، و ڕازی بی بە ئولوهیەتی خوا لەگەڵ ئەوەیە کە ئامادەی ئیمانت پێهێناوە قبولی بکەی بەرنامەکە و دینەکەی واجباتەکانی جێبەجێ بکەی، و ڕازی بی بە پێغەمبەری ئازیز علیه الصلاة والسلام، و ملکەج بی بۆ فەرمایشتەکانی ئەو پێغەمبەرە ئازیزە علیه الصلاة والسلام، و ڕازی بی بەو دینەی کە خوای تەعالە ناردوێتی و تەسلیمیشی بی، واتە ئینکاری تیا نەکەی، مناقەشەی تیا نەکەی، چەنوچوونی تیا نەکەی لە کاتێکا کە شەرع و دین هاتە پێشەوە. ئەم کەلیمەی یەکەمیان ڕەزامەندی بە پەروەردگار ئەوەیە.
باشان ابن قيم رحمة خويلة بأفرمي ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا وهي سهلة بالدعوة واللسان فرمي أويك أو تشوار كلميت يا موجود بو ربوبية ولوهية إخوة ورازي بو بيغمبراتي بيغمبر عزيز عليه الصلاة والسلام وتسليم دينك جبو بجواني بو أم تشوارشتا أفرمي باشترين شتيشي أنجام داوة وراستي شكال سر زمانيا أم جورة بشرة أويك لما يا نيباتوا أولا سر زماني شيا رازناكا چون كالا سر دمي بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام خلق زور بون بوشي وازا بلام إعلاني كري وخواتي خوان بي قبولة بلام شريكي بو قرار دا خواتي خواي بي قبول بو عبادتي بو ناكر بيغمبر قبول بو بكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام بلام لعينن كاتب بقسي ناكر شويني ناكوت رازي بو بدينك بلام عملي بي ناكر أمانا جيلكي تايبد بونك لا سنور درچوكان لا منافقان لا أواني مشريككان زورشي خلق هبو كرازي بون بدينك ملكج بون بحساب بلام بعملي بدل نانكر بعملي ايان كرد هندجار هندجاريش انكاريان تيا اكرت يهودية كان بيني ملكج بون بو برنامه اسلام و ياسا كاني بلام شريكيان بخوا قرار دا ايمانيان لاواز بو با پیغمبراتی پیغمبری از علی صلاة و سلام راضی نبون اما نبویا بینی مخالفی دین فیانا کدنا اچون جر چتری اسلامو بویا حقیقتی ام کلماتانا اوی انسان با زمان ادعای بکا و با زمان دانی پیابنه و پیچوانی نبی لناو ناخو نفسیا و تا لنفسیا شتیک بیتو لناخیا شتی بیتو لزمانی شا شتی بله بلکو رازی به بوشتانه با عمل بی سلمینه با تواوی و با جوانی با اوی که ببیتا حکار با بختوریکانی دنیا و قیامتی رزامندی پروردگار با اوی که خوای تعالی دروسکاری امکونو کائناته رزامندی خوای تعالی با ربوبیت و الوهیتی اما گرنگه با اوی که ایما ملکچی برنامه که بین ملکچی دینه که بین با جوانی نوعی دوهمیان لرزامندی الرضا عن الله سبحانه وتعالى واتا رزامن دي بنويني بويك خواي تعالى چي اكاب بندكي چي پي بخشي چي لي ورگريتوا چون پاداش دي داتوا اجر پاداش دكي چي لي اكا خواي تعالى چون يارمتي ام بندي خواي دا اما زور گرنگل ميشا انسان تسليم بيت بطواو تسليم بون بويك خواي تعالى چي بسر ام بندي خواي نا ام کس تسلیم بیه ناخوشی و ناراحت یکانی جیانی بخوشی بزانه ببختوری بزانه و هسکا که خلاتی پروردگاره خلاتی اکره نگ پنا بخوا ناشکوری بکا نارزایی در ببره اگر حالتکی شرعیاتا پیشوا ام بچه بلای کی ترا لهمشتکا شرعی قبول به بلام لمی که ضرری به بلا من شرعم قبول نیه دینم قبول نیه نه بلکو ابه براستی بیتا پیشوا او بدوی رزامن دی خوایا بگره ابی واز لهموش تک بینه که حزو آرزو دلی ایویت چون که یکی اگل هو کارکانی بختوری و گیشتن بر رزامن دی خوا اوی که انسان نفسی خوی بفروشه بخوا و من الناس من یشری نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أمانيك بدوية رزامن دي خواي تعالى أقرن براسي أبي بيقمان بن لحالك دستيانك أبي رازي بن بهمو أو برنامي پروردگار انجاوكو دستيانك لردادين كوتاي برنامي أم جارمان إن شاء الله لبرنامكاني دهات وزيات اللسر أم بابتانو أم حديثان أدوين ومدوارم خواي تعالى همو لايك من بختوري دنيا وقيامت بكا خواهي تعالى لغناها كان من خوش به لغناهي مردو كان من خوش به زيندو كان من سلامت بكا لبلا مصيبتي ارزو آسمان بمان پارزه خواهي قبر لغناهي دايكو باوك من خوش به لغناهي مردو كان من خوش به خواهي تعالى شفاين خوشا كان من بدا كشه كشه دارا كان من حل بكا مالو منال من بو صالح و مصلح بكا اوي كمناليني خواه منالي برحمتي بي ببخشوين خوشي هي خواه شفاي بدي اوي كشو مشكلي هي بوي حل بكي اوي دلي ناخوش دلي خوش بكا
پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام لروج قیامت ها بکیت کار و شفاعت کار من خوی تعالی دلو درون من لسر فرموده کانی ام پیغمبر عزیز دامزرا و بکاو همیشه لگلی عبینو بکین عمل لروج جیانو روجانه منده خوی گورا بختور من که و سرکوتو من که تا برنامه که و تا روجش که بخوای گورتان اسپیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

أيمان ورقتن لنوي آدم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ابن عباس دلائه پیغمبری خواه درد و سلامی خواه لسر بفرموی خواه گوره روژ عرفه لنعمان دا پیمانی لپشتی آدم ورگرتوا و تنویه که لپشتی آدم دا کویتوا دری هنونو لنیوان هر دو دستی دا وکو میرولی ورد حالی روشتونو پرشو بلاوی کردونتوا پاشان قصه پیش وقتی لگلدا کردونو پیوتون الستو بی ربکم؟ قالو: بلا. واتا آیا من پروردگاری ایوانیم؟ اوانی جوتیان: بله. عن هشام بن حكيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم أفاض بهم في كفه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، أما أهل الجنة فميسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فميسرون لعمل أهل النار. شامي كري حكيم دلي بيغمبري خواه درود السلامي خواه لسر بفرموي خواه قورا نوي آدمي لپشتي آدم ورگرتوو پاشان شايتي بيداون لسر خوين كآية من پروردگاري ايوانيم؟ اواني جوتويانا: بلي. پاشان هلی رشتونتا هر دو لپی دستی وو فرمویتی: اوانا بو بهشتو اوانش بو آگر، دا خلچی بهشت رخصین راون بو اوی کارو کردوی خلچی بهشت بکن، و خلچی آگریش رخصین راون بو اوی کارو کردوی خلچی آگر بکن.